0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن أهمية التبرع بالدم وآثاره الصحية، حيث أن الأطباء ينصحون الناس لإجراء عملية التبرع بالدم في المراكز الخاصة بذلك نظرا لأهميته بالنسبة للمرضى وكذا أصحاب الحالات الخاصة ومصابي الحوادث وغيرهم. حول هذا الموضوع فقد استعنا عددا من المواطنين الذين جاءوا إلى المركز الوطني لنقل الدم التابع للمستشفى المركزي بالعاصمة إنجمينة.
1: أول مرة أسا قلنا أنتكم أسا من مركز ده صحيح هذا الحمد لله، ولكن أسا وجدت فسا أنا شلت ده نادم آخر ممكن كان يدور كل من ده قدام ده أنتي.
2: أنا دم أول وقت دو قدام الفنتين ده كل اللي أختوا مردان أنت دم، لكن عديد نارم ده صبوله الله أنت عارف، وأنا كل شغل كي أسيت كي شيء ما في. وأسا من الفنسيزة عندي وراء داني مردان تقول دم ما عنده جد دم مرض أنتيت أسا بطنان كل جد، لكن شغل كي في جسم أنا الحمد لله كي أسيت كل ما في، والناس وعدوني يقولون جوري سنين ويخافوا كل أنا ما أنا خاف، وكان أنتيت نارم كل الحمد لله جاي القاف وعدي لأني كان جد كل سرقوزة نامده ما شاء الله عدي حاضر كبس نار معك اللي أنت تدور ده يسولي ما أنا اكتشفت مش أصلا ما أقدر أتراقى جدا، أبى أنا كل ما شفته وأنا كل في جسمه نايك شغل نقص كل ما فيه وجاي نخاف كل ما فيه ونار دم كان أنت عندك ده كان دكتور هو يعرفه كان تقدر نار دم تنتي كل يعرفه ما تنتي كل يعرف كان دم أنا تقدر تنتي نار ده أنت شغل كي كان دم أنا مرضان ترى أول كل دكتور يقول لك ما تنتي ناس نعرفه نار ما دم شالو بقى عند كاتو بالي كل في كارو كتير كلا يورجيب النار ما الحمد لله أمم كل خير ما ما جد وانا كل دام هني ده كان انتناس وكان يندو كلا كان باتان كلا كان نار دام يدور وجه شافه نقدر ننتي ده ننتي.
0: ولمعرفة أهمية التبرع بالدم في صحة الإنسان ولإنقاذ حياة المرضى، فقد التقت الإذاعة الوطنية الجادية بالدكتور عبد الرحمن عيسى عادم طبيب بالمستشفى الملك فيصل وسألته عن هذا الموضوع.
3: التبرع بالدم معناته النادم بمشي في بنك هنا الدم ده وبسائد لأخو المرضان المحتاج للدم، ومانات دقى بحيي شر ربنا ذات بقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الزول الببقى مرضان ونمن بمشي ببقى محتاج للدم ده معناته كان انت ما تبرأت بالدم وأنطيت ده يمكن يفقد حياته. إذن انت وقت تمشي تنطي دمك تنطي بوش واحد المكون من 450 ملي أو من 500 ملي هنا الدم بتدي لإنسان آخر يكون قريبك يكون صاحبك يكون واحد من الناس تسمع كونه مرضان وتسائد ده معناته أنت أنقذت حياته، شان الجسم الكبير ده كل خمام الفوق المكونات الفوق ده الدم ده مهم جدا. والمشكلة الدم هنبيه ما في السوق دم بصنعه ما في الدم ده ربنا كده من حكمة جعله البني آدم إلهم بزلوه شان يصنعه للدم لكن ما قدروا يصنعه. بعض الأشياء المكونة للدم دخلت في الصناعات لكن الدم ككل ما في دم مصنوع ينقلوا من نادي مرضان أو يشيلوا من صيدلية من فرمسي وينطوا لنادي مرضان. إذن أنين البني آدم أم بيننا بسنا الآونه أنا إذا كان سميت نادي مرضان ومحتاج للدم نقدر نمشي نسائد بدمي ننقذ لحياته. في مرض وادين بيصيب الإنسان وبيخلي ببقى محتاج للدم، إذا كان الزول ده بقى مرضان ومحتاج للدم أنا نمشي ننطي ده. بعض الناس يقول لك أنا ده رقيك ساكت ما عندي دم، دم ده ما عنده علاقة بنادم قرقيت ونادم رقيك، هو عنده مقدار في جسم أنا نادم. بالنسبة للرجال كان نادم دم من 14 يعني هيموغلوبين 14 لأشر و7 يقدر ينطي، أو مرة جلوبين أقا من 12 ل 14 أيضا تقدر تنطي، بس الوزن هنا النادم اللي ينطي الدم ده ما يكون أقل من 50 كيلوغرام. النادم اللي ما بقدر بنطي الناس الآخرين ده نادم المرضان بمرض مؤدي زي نادم الإندا مرض تنسل، نادم الإندا مرض التهاب الكبد، نادم الإندا مرض تنسيدا، نادم الإندا مرض تنزهري. الأمراض المعدية دي كنزول إندا ده ما بنطي قدام، لكن النادم المشى في بنك هنا الدم هم ما كبس بيشيلوا دمك بنطوا لنادم آخر، لا أولا ده في شروط بيشيفوا دمك ده انت كقدر تنطي نادم آخر ده اسكي تمك انت ما يضرك قبل، لأن شان انت قد تنقص دمك تنطي لنادم آخر ده يشيفوا كان ناقص هناك ده ما يشابي تقدر تنطي قدام ده هم ذات يقول لك انت ده ما يمكن نشيله منك ده واحد. إذا كان الدم ده هم كشفوا ولقوا فوق مرض مؤدي أيضا يقول لك ما تنطي نادم آخر. الشيء الآخر اخر انا وكن ننطي دمي لنادم اخر مرضان ده انا ذات مستفيد. قال نستفيد شنو؟ قال نستفيد دمي ده يلقى عنده قدره يتجدد في خلايا قاعده في نخال عظم ده تتجدد وتنتج لي كريات دم جديده انا ذات يكون عندي حيويه ويكون عندي نشاط. والتبرع بالدم عباره عن وقايه. الانسان اللي يتبرع بالدم ده غالبا المتبرعين بالدم ابعد الناس من امراض القلب. الامراض القلب والامراض الكذا زياده الحديد في الجسم وكذا دي كلهم بيكونوا شنو؟ بعيدين منا. فالتبرع بالدم عنده فائده بالنسبه للانسان اللي بيتبرع. الخلايا حقت الجسم حقت كريات الدم الحمراء ده تحتاج لتجدد ده يمر كل 120 يوم. أو من وسائل انا جددين هذا كون انت تتبرع للمرضان الاخر وده عنده فائده.
0: في بعض الناس كثيرين يخافوا من التبرع بالدم، يخافوا بعد منهم ذاك ان تبرعنا ده دمنا يبقى ناقص وكيه. رسالتكم شنو انتم كاطباء للناس دي؟
3: نقول لاخواننا المواطنين جميعا في بلدنا تشاد صحيح انين قاعدين نواجه مشكله. المركز الوطني للتبرع بالدم قاب واجه مشكله كبيره جدا، يعني في مرضانين بجوا محتاجين لدم لكن بس ما في دم مخزن عشان نقدر ننقذ به حياه المرضانين ده. اذا عشان انين نقدر نساهموا في حياه الاخرين ده اي واحد من المواطنين خليه يفهم انت كم مشيت وتبرعت بدمك ده ما جاي يضرك شيء، جاي يفيدك. ما عندك انت ضرر، ما لما عندك ضرر ده لان انت قبال ما يشيلوا دمك ده دم اللي هم يشيلوا منك شيء ده يمشوا يكشفوا ياكدوا منك قبل يشيلوا دمك ينطوا لنادم اخر. وفي اقل واحد جاي في الناس بيقولوا كي الناس ده جاي يشيلوا الدم ده يتشكموا، يعني ما في دم بيتشكموا. يمكن مرات الزول صادف مشى للبنك انا التبرع بالدم وصادف له زول في الدريب وشاشة وكي اكل قرصة، لكن ناس المركز ما بيتشكموا الدم كثيرين. يعني المركز بكان واحد بيحتاج نمي بمشي في الطلاب في المدارس في الجامعات وكي بدور منهم يتبرعوا بدمه، وتلقى الوادي يقول لك انا ده ما ننطي دمي لنادم اخر. وده كلام خطأ. الدم ده ما نلقوه نبوه في فارماسي. اذا نلقوش ان ننقذ حياه المرضانين ده من وين؟ عندنا اطفال، عندنا اوين قاعدين بلده قاب بفقدوا دم كتير، قاب بيسوا اجهاض، مشاكل الميلاريا ايضا قاعد تزيد الانيميا في المجتمع، مشاكل سوء التغذيه، مشاكل كثيره تؤدي الى نقص الدم. اليوم طفل يلده بعد اسبوع بيجي عنده مشاكل انا الدم، اهل يجي يقول لك كيف ولسه غير دابه ولده بس عنده مشاكل انا الدم، ما امه وكي قلبانه ده ما عنده غذاء عديل، اذا يلقى مشكله انا نقصين انا الدم. اذا رسالتنا لاخواننا كلنا مواطنين ده يواكلوا التبرع بالدم ده مسموح بها. يمكن انت في السنه ده تتبرع 3 مرات، معناته كل 4 شهر تمشي تتبرع. وانت اذا تبرعت اليوم اظن بعد اسبوع واسبوعين تلقى حركه جسمك ذاتك فيها نشاط. فده رسالتين نقدمها لاخواني المواطنين، وان شاء الله المجتمع يكون واعي ونساهم جميعا في انقاذ حياه الاخرين.
0: وساعيا من الإذاعة الوطنية الشادية للتعرف على دور المركز الوطني لنقل الدم في عملية التبرع والتنظيم والنقل، فقد التقت الإذاعة أيضا بالسيد عثمان محمد حسبلة فني مختبر ونائب مدير ضمان الجودة بالمركز الوطني لنقل الدم.
4: المركز الوطني لنقل الدم المشكلة عن الدم ده زمان الدم عند بنك رسان في كده زمان ده المسألة عن النقل عن الدم ده بيصير في بلوك أوبراتور آخر في سنة 72 في هذه الزواج كان عليه جرمايك وناس كتير ينجروا ودم دفق. بعد ده الناس جو أنت دم وأنخذ أيام آخرين. في نفس الوقت ده القرار الجديد قالت مالك ما نكونك بكان كل الناس يجوا أنت فوق الدم وكان شغل هاري مش اللي بيجي ده الناس بنت دم. في وقت ده أتشاردين عندهم تضامن زيارة الناس أي تشاردين كل قام فجر الصبارة بيجي بنت دم وبمشي خدمتها بيجي دم وبمشي سوقة الدم الناس بنتو طوي كده بده بس بطن كي بداوا فوق المرضان بتن دم اخر وفتش ما في. في نفس الحاله ده وكده الناس كريل بنك دي سنه قايده حتى بعد سنين جوا وقت بعد الناس قالوا كده ما بقى حتى جو كسر راس البنك دي سنه قايده. ام برنسيب يبن لنا مركز وطني كي الليل انت من في المويه المايندنا ده ما قدرنا لقينا مركز على البنك دي سنه قايده انا بيطلبوا سوينا مركز حس عندنا عنين هي المركز الوطني ده القايده عندنا بنك دي سنه في مستشفى الهريه عندنا مركز دي سنه في اوبيتالنا عمر الناس يقولوا بوسا مالتين دوله من بعد ثم ثلاثة في الأقاليم داخل في كات داخل كي في البروفنس عندنا 94 بنك ديسان قاعدين شغالين بلانين القايدين 94 عبيش منذ صار لخايت في الاخاليم الدوار دو كل في على بس بيرميتر لنا نشغل دونك المركز شغلت ده الا يشيلوا الدم يصول فوز على الواجب بقره الدم كان سليم وانتوا المرضاني
5: نادم كان جاي دور انت الدم ده الخطوات اللي تسوقي عشان يشيلوا الدم ده شنو
4: اول ما قالك ان انا بيجي انت انه يجى نسي نار هو كان معك حزب شيء ده لاوا كم هو يجى نادم سليم من امراض مش السكري الضغط امراض مش العصم اللي يجى ما في بعد ده وقت كان جاء ان في مكان هنا الان ده وقت سجلنا اسمه وشو بنساله ما ان مرض اخر ده نشوف الهيموجلوبين حقه نشوف التنشن حقه يفوق نار ده عمره ده يجى من 17 ل 56 سنه الاوين ده يكون عنده مشروط اخر شيء المرض اللي انت دم ده وهي بتبقى ما عامله ما عندها خشم شعر يفوق ولده كل سخير رجع من 6 شهر وفوق سخير ولده هنا سخير 6 شهر تبدا ده كل ما بجوره عشان مره ما ولدت بالمهم ولدت بعمليه ده ده كمان تمشي لخاي سنه سنه زياره ده ما بجوره ده شروط الامن
5: وبعد ما الدم ده خلاص كان شعره ده قاعد يسوي شنو بطن
4: وانا الدم ده من نار من دجا وسؤال له كل سؤالنا كل شيء بيجي تمام ده نودوات شيء بقانا لازل غرفة وصلت لوك أنا شرينا الدم ده الدم ده كان بهرعي بنسوب ديريك بس في البوش من البوش ده كان شارد وجه في الجزاز الصغير وصلت كله باي شارف في الجزاز ده وودو في اللابو داخل هناك ده يسولوا إكزامين خمسة أولا بقول إنك نسوا الفصيلة نعرفوك على البوش الفصيلة شن كان إيرنا الفصيلة ده نسوا إكزامين أسيدا أنا هيباتيت بي أنا هيباتيت سي وأنا سيفيليس أمراض الأربعة ده كان في الدم ده ما في الدم ده بورس سليم يقدر ينتقل المرضى لكن من أمراض الأربعة ده كان مرض واي بس قاعد ده الدم ده يسكر بس هذا الآخر ما في تقول ناري ما أنت دم ده كان هو فولنتير كان هنا بس جاب أنت لولي بس مرضى نقول له يجي أمباك كان يجي أمباك را المرض اللي جاني في الدم ده كان شغل بس يحتاج يودوا له طبيب إن الطبيب قاعد هنا معنا هنا بس نودوا له طوالي الشفاء يسولوا كأنه فوز آخر يسولوا يكتب له دواء ها المرض هكذا ما بيدور علاج كان بيدور توصيات كله ننطو توصيات ويمشي
5: والناس المحتاجين للدم اذا جدا الدم ده ينتوهم بالمجان ولا الا بمقابل
4: يعني هنا شغل مقابل كمان هنا المشكله على الدم ده على حكومه يتمت فوق زياده في السنين الفاتوا ده يعني عندنا مش شغل 400 ريال ولا شنو كان نارم يا انت دم كان انت دم بكفي كل ورا وزنك هو كله خلينا نارم بيجي بنت دم ده ولا عندنا 1000 فرا ولا 3 فرا شنو في ناس وايدين شيء كي ما بفهم ما إن أنا كان مشى مردان إن أنا مردان ودل لتان قال له دم ما يندر خلاص هو برجر على خوف ده بليز الناس كان جوهني سألوا وقالوا لهم دم ده ما في ده خلاص هي جي إسر وزين هلا بقى نقول هي جي في ده الناس وعدين ما يدين يقول له وين جيبوا قرطة ناس دم بنشيل منه وفي أيام الدم ما حلال بيجي يصير لي ينتيك ويمشي يشيل منه قرص وأنين هنا بس اللي تشكلنا الدم أنا كيفتش كيف شغل لا بفهمك ما في هسا على يومنا لكن مرك هنا برا بس أنت تقد كذا صار مرك هسا بقى نيارة هسا كان الجاي سوا كيمين برا ده الجاني في كان فوار أوبيتال لا مر أنفع كان في ورا أوبيتال سنترال فوق بيتان جمعنا الكل مشي أنت ما نمشي هذا ده هسا بس يقول لك تعالى إنه لك وين الناس مخص قاعدين هي جانت دم ويسولوا يشولوا ينتك هسا كتير كنا صار بلزوم بلزوم في شغل وفي شغل ولا لا ناس بخافوا هلا يجيبوا مردان ده خمسة ستة بقى عشر نادي أكمل مرة يجيبوا في البلاد تدور طال يقول له مره دي ولا ولد الدم ده فوق ولا مره ما اقدر ولد ندور نسوله عمل عايش بينه فش انا ده الناس كله يشطوا يخلوه ولا عم اجسكي ولا راجله وهيدا ولا اب انا وهيدا بس بقوم بقول كلام مش الدم خلي بقى الناس يشطوا ولا كان ما بيش بس كو انت الدم ده وما باثر شيء في حياه الانسان وكان باثر في الانسان ده الناس العلماء انا تبك كان شغل لا باثر ده ما يخطه خطط عشان شغله ما باثر
5: مثل نادو مرضان ويدور الدم ده من هناك عندهم كونتاك معاكم ولا يكتبوا له كتكت عشان يجي شيله منكم
4: وانا هو ام برنسيب نورمال ما خدمة انا مركز ده كان في مركز اديل جي فيه وناس بنت ده 100% ده الاولياء على المرضانين ده هو ما عندهم علاقة مشي على الدم ده الدم ده الواجد ده بخطوه في الوبيتو ده اللي عندهم بنك ريسان ده وقت ده بقت هم نعلم مرضان دم ما عنده ده وشلو دم ودريك بعلقه له الناس شغل ودانا في المرحلة اللي كله عشان الناس ما بنتو دم انا قلت لك في يوم ده قريب الطلب ده قريب 100 الفولنتير بيجي بنتو ده 10 ولا شنو بس البنتو ده انت قدر انتو قدر نكمل قطر زر خلاص وكمل معي دونك كم ان ما نقدر الناس ما بنتو بالكفايه ان الدم انا قوم خرب الكفايه ده المساله الدم ده بنتو للاولياء على المرضاني خلاص كان نار المرضان بشور الكتك ده نار في يمان دي سنه برامبلير بنتو الاولياء على المرضان ده امشي فتش دم ده تشوفه الناس بخافوا ام برنسيبو مين انتم دم غلا شروكات كده دري يبقى مين ayaa untu basa awliya ayaa dabasa katkada guru sangya gona shufuta ta kamala makulu itita jibahanaat anana jibahagi ala akharba jibahagara hagi ankuyan famaaka anada bon famaada ni baadulu ayo ayalga haga nasaka.

0: كل ما بلقوا كل فيه والدم الإنسان الدم ويدو فوق أنت ما تموت فوقه أربع شهر تمر الدمك ده بمشي في الدمام والجسم ده بصنع دم آخر بعد الدمك ده بمشي ساكل الدمام ده بيدرو بصفي ساكل ده كأنت تقدر تنقص فوقه هيا أنا أخوك الآخر هسا اليوم ده فين جمال رأيت تمرق عافي متقبل كيف ده ما تعرفه أن كنت دمك على سنت أنت تفجر روز الشيء شغل ويا حصل لك الدمك ده بين خصو كل ما تعرفه عشان شنو اليوم في تشات ده قاعدين حالين على سقعدين فقرة ناس كتير يدوروا دم زيادة من 50% راوين الخلبانين ده ولا وقت لي خلبانه ولا وقت لي بتال ده ولا بعد الولادة ده اللي يصب الدم هسا كما شد في الماتريتي ده تلقى اوين ده كل قال اغلبيه ده اللي يصب لهم دم تبعدين مش بيت انا ذات بقول لك شنو مشكله انا هسه في كده اي مره تدري يا لو الدم عشان هو شغل له مصيبه يجي بس كده قدر كان ما نقول هل الله يفوك انا زين الدم عشان ننقصه فوق عيانا من بس كاس اليوم ده 30% حنا الامهات ده يموت ده سوسه وانا الدم بس يلا ان مرض الدم ده بالدم كده مرض الدم وهم عند يوميا ناس عندنا قاعدين بجونا تلقى صغير رجلك بأما ولا بأخوات في شهر ركض ترين ثلاثة يجي تردم إلا يا هو ده إلا جيش بيدم أنا ناس تانك ما لقوا لهم هما إيش كنت سو شنو كلو كما إيش إندنا ناس وايدين ال إنهم فشل كيلو إذا دو كلو كان الكلام إذا مش خصلهم كرواي كرتين ثلاثة إلا يتردم دول لقوا لها سكتيرين وقاعدين بلاهم من دل الحوادث علىهم حوادث فين جميعا ده الأبطال ده كل مليان بعض الشباب بس رجلين كسر شافا جايين اكل انت تمر من فجر تمشي تفتش كي اللي جيت اشي ماشي بيت سيركيلاسيا غير نعرفو امبوتاج ماشي ترشو زغور رجلين كسر كل بجي بس قولي في اللابتان رجلين كسر لكن كسر ساكت كان كسر بس انه عوارة قدر يقول لي مكان صار يجيب الدم ده دفع كم الله فتاني سبب له دم اخر مشكله سخر حصل لا كسر راي شنو يجيب الدم واي كل ما في اللي فتش له دم قال له بجيبهم سوا ساعتين بالليل بقى البوليس يجيبهم يحطهم في بيتا كان الافتال لاي دور اللي سي العمليه كان الدكاتره يسوا عمليه وابتال ان الدواء الدم ده مرغم وتو دم ده كما في دي الرغم دم بكان وعند لا قصوبه مره يلا يلا تفتش دم بوي وايت لين نادم دي سولو عمليه لو لو دم ده قدر رفع يلقى اغلاته ينادي اهل ده ما اجر دم عشان ده نقول للمواطنين الشادين خلينا نقول شيء ناس كريمين نفكر شيء انت نادم ده ما عند اي مشكله مش انت مؤتمر في شارع تلقانا المجاي بيقول لك في سبيل الله 100 200 تنتيده ده كله كان انت شفت ناس قافه جد مرت دمك ده شوف انت انخص فوق عنا الله ياجر
1: شكرا جزيلا
0: مستمعينا
1: في كل مكان هكذا تابعت مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها البرنامج الذي سجلناه حول موضوع أهمية التبرع بالدم. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الإخراج عثمان يحيى الحاج ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة إنجمينا.
2: La les populations sont salmo bu hormon blam sa indiza god makum ana god pix fi kasma na radio chat bouger ma fi population so basma

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية شات، مستمعين ومستمعات راديو شات في كل مكان. بعد ما سمعتوا برامجكم بكلام النصارى الوقت جاف في نبدأ لك أول برنامج بقسم العربي. هنا اليوم صباح اليوم أول يوم من الأسبوع، اليوم من الاثنين، يوم 29 شهر 6 سنة 2026. 75 دقيقة نقود السوا، 75 دقيقة بلغتهم الفرحة والكرحة، 7:15 دقيقة نشرة الأخبار، دعايات وسيادة أغاني مختلفة، الهدي صوت من 15 دقيقة. 75 دقيقة أخذكم في مكان الفن محمود قصرة، ما ننسى زملائنا القادمين في جريدة تمثيل تجهيز وتقديم هارون موسى، نمشي لمحمود يسمينا أول أغنية.

0: الساعه 7 تسريقيه في الاستديو الراديوات موصول دائما ببرامجنا بقسم الاوروبي من مجمعنا اسره خوباشي توما اسره عبد الرحمن الفاي اسره حسيبه اسره بكر جيمه اسره كريما خالد اسره قاسي الحاج محمد تبري محمد حسين مسعود وادي يبلغ بحزن لكل الأهل البر وداخل لكل الأهل الولد بعيسى البنوايل الأبقدير الحمادية البنسيد السلامات والشرف الخزام الولد ألي الحوارتي الدقنة والألوان بموتنا بتهم وأخوتهم ذهب عبد الغادر زوجة الحاجة يونس أحمد الماتت بالأهد والبعد بالأهد في هلة مقمة انتهت البلامة جدة خباشي بعد مرض قصير والصلاة كمان يسوها مباكر بالثلاث في مقم انتهت البلامة جدة نكرر أسرة خباشي توم أسرة عبد الرحمن الحاي أسرة عبد الرحمن الفاية أسرة حبيس أسرة حبيبة أسرة بكر جمع أسرة كريمة خالد أسرة قاسي الحاج محمد تبري محمد حسين مسعود توادي بلغ بهزن لكل الأهل الولد بإيسة البنوايل الأب خدير الحمادية البنسيد السلامات الشرف الخزام ولد ألي الحوارتي الدقنة والألوان بموتنا بتهم وأخوتهم الذهب عبد الغادر زوجة الحاج يونس أحمد الماتت بأمس بلاهت في هلة مقمة في مقمة انتهت البلامة جدة خواجي بعد مرض قصير والصلاة كمان يسوها هم باكر بالتلات في مقمة انتهت البلامة جدة زكريا أبو نصيب محمد زكريا المعروف ببارتة الرئيس كبير إبراهيم بشارة الحاج عبد الرحمن عادم دليجي حميد محمد الشيخ دي كانتون عبد الكريم مجرات الشيخ عبد الله حسين دليجي موسى جبرين القوني الحاج هارون بلاما فنداسي بلاما محمد أنجيني بلاما أبكر عبد الله بلاما آدم هارون الخاش بركة أنجيني الحاج بركة أنجيني الحاج محمد جبرين عمر خميس الشيخ موسى حسين رمات إلي عمر جبرين محمد طهية سيد عبد الله يوسف حسيني القولي حسنة إمام محمد آدم جيمي أبضيفة عبد الله عبد الرحمن الحاج حسن عمر عبد الرحمن ناهيبيل الحاج حسن هارون يا هارون بكر بشارة الشريفة بشارة الشريف بشارة بلام سليمان الشيخ بيري هارون دقرور أبو قجة مالمر محمد حسن ديبتي محمد توغوي مالمر محمد إبراهيم سيامة الدركتر ديناء يحيى تراب الحاج سيد إما أسرة حسيني كفنة أسرة توم محمد أهل الحاج محمد تميتة الحاج هارون نفسه الحاج جدة عيسى حسين أخي يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل ولكل الدليجان الكارتية ولكل شيف دراسات بموطن أخوهم حسيني أبو نصيب المعروف بالدلم المعرف بالدلم المات بسبت والصراع كمان يسوها ألم الاثنين في قلمين تات الدليجي حامد محمد موسى
1: أيها التشادين والتشاديات الحكومة الجمهورية التشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد الإحصاء بس ما عشان نعرف نحن كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير النشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية سكاننا تشاد استقبلوا بالسهولة كل العمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء ده مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوا في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل، الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار، أي وايد محسوب. مشاركتكم في الار جي بي اش 3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. ار جي بي اش 3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: السابع 15 دقيقة في وادي العراق في وادي بسامو نفسه سافد استوديو أنا الرادي جادة الزميل بشير عمر بشير جايس نسميها نشرة الأخبار الصباحية صباح الخير.
1: صباح النور الزميل هارون موسى. بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار من اليوم فجر الصباح والنشرة طوال نبدأ بالأنمين. رئيس اللجنة الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس أديبي إبنو سافر أمس من العاصمة نجمينا مشى في أبو ظبي في إطار زيارة رسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس أمن الإمارات العربية المتحدة. وفي واحد من المحاكم الحساب الإحصاء من الدراسات والاقتصادية والديمقراطية قال الدول في داخل العاصمة نجمينا في لب الكركيات عشان الشيف الحساب مثل سكان ماشي في كيف دير على علم. وفي نشرة تلقوا أخبار أخرى. سافر أمس رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيد نو سافر من العاصمة نجمينا مشى في أبو ظبي في إطار زيارة رسمية بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة وده عشان يرد للدعوة الكريمة اللي كان قدمها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسنا دولة الإمارات العربية المتحدة. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيد نو وقت ماشي في مطار حسن جاموس الدولي كان أدو رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي حلينا والقائد العام للقوات المسلحة وبعض من الأعضاء من الحكومة والوزير الأمين العام في رئاسة الجمهورية ونائب مدير المكتب المدني وعدد من المساعدين في المكتب رئيس الجمهورية والمير هنا العاصمة نجمينا. البيان ده كان مضى فوق المدير العام النائب عن الإعلام في رئاسة الجمهورية نصر نجتي. فريق واحد من المهتن الحساب والدراسات الاقتصادية والديمقراطية في رأس المنسق الإقليمي هنا اللجنة انت الحساب عن السكان والسكن السيد بن جيغام لوربي كان قاموا بجولة فاتوا في كثير من الكركيات عن العاصمة نجمينا ودان الشان يشوفوا كيف العملية انت الحساب عن السكان ماشي كيف. خلينا نسمع المنسق عن اللجنة اللي كان أكلم في ميكروفون عن الراديو تشاتا.
2: اليوم دا مرقنا لي ناس يام تشوفوا أجان رسانسل دا شنو غاي سو في تيرين في تيرين لا غاي مشو غاي أكادمو غاي غادو كل بفا ناس غاي انتوريجو مام غاي الغو ريبونس ناس أخر غاني غاي شوفو غاي نادمو ناس أخر بولا كان شافو غول غال كي غاي توردوم في بيتم دول شنو دا شوكو لما ينفا نورو لما رسانسما لا شوكو لا عدل لين ناس كلو ولا ما أنا غوفرما ولا أنا ناس ساكت و رسانسما دا بس كان سورا يبقى لنا عدل دا بس أنا نوري كي اليوم دا كان ناس غايدين فين جامعنا لا يقدر يامرغو كله كان ناس جولم لي رسانسوم دا نادم يمشو في بيتهم ويسو رسانسما دا لي يادي لبيتنا شكول عدل للناس كله.
1: كملت الخدمات انت الورشة اللي كان خصصوها للتوئية والاستعمال هنا الدول بنادو ميزا بروستال اللي كان الموقف الكثيرين هنا الدم بعد الولادة. المناسبة انت الورشة دي كان بقت في المكتبة الوطنية هنا في العاصمة نجمينا ده بحضور كثير من المعزمين. خلينا نسمع الممثلة هنا مديرة إدارة الصحة في الوزارة انت الصحة العامة السيدة عائشة مالوم كادر.
3: المعروف شنو في العريض بموتوا من الدم هنا الوالودة تسي النزيف بعد النزيف ده شنو يوقف النزيف للمرض تلقى حياتها في الكلام النزيف انا العبيد كان برضو والكمرة دافع الكلو بلين تسي النزيف عمانة تقول اليوم الخدمة سوينا يومين عند حبوب قاي البنتو العبيد بعد بلدو والكمرة دافع البنتو كيكيف بنتو كيكيف تشيلة تشيلة في الأوبيتال وبكان وادين الناس المابج في اللبطان كله بأسروم بنتو ما سنسيبزاسيون عشان بيجو في الأوبيتال المرة كان بلد
1: شان ما تدفق الدم كثير شان الدم بزل بكتل الأمين. سموتو ده الممثلة انت المديرة هنا إدارة انت اللاصيها في وزارة انت اللاصيها الأمة عائشة مالوم كادر. في أخبار الأخاليم الوزارة انت الأمن الاجتماعي والشؤون الإنسانية بواسطة الهيئة الوطنية انت الأمن القزالي ونزا كان أنطت البداية انت العملية على القسمان هنا الأكل المدؤوم من جانب الحكومة ده لمساعدة السكان الضعفاء في مدينة بندو. المناسبة هناك كان انت القسمان كان رأسها الأمين العام هنا الولاية في لغون الغربي ده بحضور كثير من المساكين والضعفاء القاعدين في الولاية. الخبر ده جاب لنا من مندوب مراسلنا أحمد إبراهيم محمد. هنا في العاصمة انجمنا الممثل هنا أولياء أمور التلاميذ سيسان أنغارو كان فتى أمس المنتدى هنا إيد الأباء النسخة رقم 3 المناسبة دي كان بيجت في نقع تالونو مانو السخافي القادي في سيزم أرندسما دبي هتور كثير من الأسر ولا مأزمين دبسادة كركنا في ديال الساعة 7:21 في استوديو راديو تشاد خلاص بيدا كاميرا نشرة الأخبار إن اليوم فجر الصباح والنشرة فاتتهم النشرة أهل جد الله مرحنا مين رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو سافر أمس من العاصمة إنجمينا مشى في أبو ظبي في إطار زيارة رسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. ووفد واحد من المعهد الوطني هنا الحسابي والدراسات الاقتصادية والديمغرافية كان يتجول في لب العاصمة إنجمينا في كل الكركيات عشان يشيف الحسابي انت لا سكان ما شكفة للنشرة اللي كان كتبوها زملاء في قسم الأخبار الزوار النور الفائق وقدمها لكم بشير مر بشير بمساعدة المهندس جبسادي كرقنا في ديال. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

27 ديكي قافل استديان راديشات واتما سميت نشرة الأخبار وسميت الشيء ذا غاني نواصل ضايمين ببرا من أبقص مروبي من مجمعنا مختار هارون هسيني كونغولي قرب محمد بلاما الشيخ آدم كونغولي عمر كونغولي أبكر أحمد موسى خالد يبلغ بفرحة لعبد الله قنبو لإدريس علي قنبو عبد الله عبد الرحمن محمد قربة حسن أولا زريبة ولا حسن أولا زريقة سمعين إبيت جبرين آدم محمد أبا جبرين أولا كبشة أحمد دنقس وكل الشباب أنا الدباء وكيل عبد الله حسين أبكر محمد أحمد عبد الرحيم أبرس جبرين أنجا محمد آدم إيسا محمد عبد الرحيم حسن آدم رخيص محمد موسى هارون الشريف محمد قنبو حسيني بلاما طاهر وكل الشباب أنا الشنيفريات جبرين موسى عبد الرحمن موسى في الغراكي الحاجة أخي الحاجة حسنة فلجي الرمات بلاما أخونا وكل الشباب أنا غرغرات إدريس صالح يعقوب صالح في سبكرة هتجاني بيتا جبرين البشيرة في جليجة الحاجة عثمان عبد الكريم حسيني أجيت جبرين في كيويكي سنوسي بخاري هارون محمد أبقشون محمد في مليسايا بلاما خالد أجيت عبد الله في نبيغايا الرئيس جدة جبرين بلاما عبد الله جدة قنبو إيسا جبرين بشارة عمر دليقي بشر توم أحمد موسى وكل الشباب أنا أنجوكيات إدريس إيسا عبد الله إلي يوسف في مرقم بلاما محمد في شنغولشي فكي عبد الغادر الدناو كنفوتا في ميضي بلاما عبد الرحمن الياس جبرين محمد حسنة في أم الخير أغبش ولد البلاما بلاما آدم النورة يونس عبد الله كلهم في جمة النقا حسنة نايم بلاما مهمة في فاجة بلاما بكر أبكر جيمي معلم جدة حسنة بلم جدة حسنة دوكو محمد في الطويل محمد رماتة عبد الله رماتة يقول لي إدريسة جيمي دريقي أمباري رمات بلاما أجيت الرئيس فيلي عبد الله إدريس أجيت هارونة دريقي هارونة كبيرة بلاما عبد الله بلاما هارونة آدم أجيت النور أبكر بشارة عبد الله بنية جباليرو منغاش محمد دينيو كفتر أنكالي عبد الكريم جوخان جيمي آدم أحمد إيسا فكي إدريس هارون عمر إبراهيم مكايل عبد الكريم وكل الشباب أنا مرميات عثمان خرصة دقو أجيت بلاما بادغري في أنجيو يوصغيري محمد ضهية بلاما محمد جدة بلاما محمد قجة في مغرب جبرين دنقس هارون بيشي ماسار بنية دوغيا بنية أبا جدة موسى دينا جيمة في أجمع في سيد محمد هارون رمات في جدادة بلاما هارون موسى بلاما هارون موسى محمد عبد الله في أمي الشيطيرة أبي جبرين نقاسة محمد حسنة أبيسو عبد الرحمن دكور كاجو محمد توما شنجيوتو بلاما محمد قندي محمد موسى قندي سيد عمر عبد الله توما الإمام صالح البلامس الإمام صالح عثمان السيد دنابوسي محمد جيمي موسى آدم عبد الله آدم بلاما إيسا بشارة مهاجري يونس جبيرونا يونس وكل الشباب أنا عمود السقريات بلاما سيدية هارون حسنة خال عبد الرحمن بلاما محمد دنا بلاما بورو توما بكيري عبد الله محمد إبراهيم جد إبراهيم رماتا دودو وكل شبابنا اللبانات بلاما أخي
كفتر كسيري محمد الزين في الجزيرة، الرئيس جبريل نوغومبو، عمر قايمة، فكي محمد، فكي آدم، كي فيكر كم بنسيتا، دلقي تجاني إلي جدة الحاجة، في كايا في كاغا رماتا جدة، عبد الغادر جدة، في المر يوسف جدة عبد الرحمن، جد يوسف جدة عبد الرحمن بكر، دنا آدم جدة عبد الله، جدة عبد الله، جيمي إما اللمبة مكايلة، إيسا آدم، محمد إيسا، إجيل جدة، إدريس إما، بلاما محمد تور، بلاما محمد تور، شين إبراهيم، أخي أبا جدة، جبرين أخي، إدريس رماد، مكايلة رماد، محمد مكايلة، كلا في أما القرفة، أما القرفة، محمد حسنة، فكي حسنة، محمد الكواسة، جرمة حسنة، جبرين جرمة، صالح جرمة، بشارة بلاسيارة جبرين، جبرين رماد، محمد لالة، الحاج إدريسة، النور إدريسة، عبد الله محمد، صالح برنو، جدة حسنة، الجدة حسنة، توري جدة، جدة سيدة، الحاج أنيغويو، جندي أخي حسنة أمبدي، بلا مع جدة محمد، معلم قادو، جدة بشير، دلقي محمد بشير، الرئيس إبراهيم، توري عمر، إدريس عمر، محمد عبد الرحمن، عبد الرحمن محمد، تجيمي محمد، محمد آدم، وكل الشباب أنا فواد، محمد عثمان، محمد أرجون، ضهية موسى، خالة موسى، بلا محمد عبد الرحمن، بشير عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن، بشارة يونس، محمد يونس، بروك هارون، يخصوص الساكن في اسماعيل، عيسى عبد الله، عيسى خرسة، عيسى ولد الشيخ، إبراهيم جدة، الحاج أليفة، جدة صالح، جدة بيشي، جدة ولد الشيخ، بوطان جدة، كفترة قديري، خرسة عبد الله، في مدوان، كوشة مكايلة، أحمد مكايلة، الجدة مكايلة، حسنة جرمة، توري هارونة، جبرين آدم، حسنة صالح، الجدة موسى، جي عيسى محمد، الحاج رماتة، في جي خينة، الدليجي الشين، السليكة جدة، محمد كاجال، حسنة أبكر، في سكولدي، عيسى موسى، عبدالعزيز محمد، في الجزيري محمد عيسى، موسى عيسى، في البادية، أبكر خالة، إبراهيم موسى، كونغوري موسى، بلاما هامد، بلاما هامد جرمة، الشيخ عمر أبا، وغريل دناه، بشارة أجيد، وكل شبابنا إفنيات، وكل الأهل البر وداخل، عروسنا ولتهم وأخوهم، الدليل مختار هارون على روسي سو بيت مباكر بالثلاث وزوما كمان بالأربع في اليمام من تات البلامة الشيخ كونغولي كانتون كدادة دا بلاخنا وفا طاهر محمد، محمد بن محمد، حامد محمد عربي جدة، أبا الوكيل محمد، عبد الغادر محمد، عبد الله عبد الغادر، بدقشين جدة، محمد جبريل، محمد جبريل جابو، كفترة إمام عبد الرحمن، كفترة إمام عبد الرحمن، عمر رخيص، صالح بشارة، حسن محمد، جدة قادو ودا آلي، جدة رخيصة، عثمان أبو نصيب، هارون آدم، إدريس محمد، حسن داوود، إما جدة، حسن يونس، موسى حسن، يعقوب جومبو، بشار حسن، أسرة آدم أدمان مضحى، أسرة حسيني محمد، ألقوني تجاد، ألقوني محمد تجيمي، محمد سيد، بلاما عبد الله بكيرة، كبيتا بشارة، جبرين عبد الرحمن، رمات محمد إما، محمد حسن قجة،
لما الإمام حسن آدم بجدة بشارة بلا ما بشارة بترام حسين بلا ما بخاري كم بلا بلا ما بكر كم سلم بلا ما الدقول بغيرة الشيخ جدة عبد الله بلا ما عيسى هارون بلا ما عبد الرحمن بلا ما عبد الرحمن آلي مالو بلا ما جدة إدريس الشيخ الفاس بلا ما الشريف معلم حسن بكر بلا ما آدم قنبو الشيخ حسين عبد الرحمن بلا ما دنا إبراهيم حامد محمد كلهم في الليهان بلا ما جبريل عبد الرحمن الحاج عبد الله بلا ما آدم دنا أسرة بكر والمكة آدم الرخيص ماسر آدم الرخيص في لاماجي بلا ما آدم عبد الله بلا ما ما ما بلا ما مر قسوم بلا ما محمد بلا ما محمد بلا ما أبي كيري بلا ما حسيني بلا ما بلا ما رما بلا ما رمات بلا ما رمات أسرة الشيخ بكار سيدين بلا ما جدة بشارة بلا ما عبد الله بلا ما إيلي زكريا بلا ما بوبا عبد الغادر بلا ما إدريس دقول حسنة أخي بلا الشيخ جدة بلا ما حسنة بلا ما حسنة محمد بلا ما حسنة محمد جبريل قنبو الناصر بلا ما النور إبراهيم بلا ما من أحمد بلا ما إلي عمر بلا الشيخ ديمور مرحال أسرة اللوان صالح في أفرق الشيخ بشارة دينجيس الحاج بكر ماجيتك الحاج مؤمن في التابة أسرة معلم عبد الرحمن أسرة جيمي رماتا أسرة عبد الرحمن الخالد الحاج بكر أبي كيري كلهم في المساجد كل في المساجد كل الأهل أبكر بلا ما عيسى بلا ما عيسى وكل الأهل البر وداخل يبلغوا بموتنا أمهم وأخوتهم زينب عبد الغادر وصرا كما يسوها في ما في يسوها علم بالتنين في مشيطيره أسا صبوا هدر 40 دقيقة نواصلوا ضايمين ببرو من بقسم الله بمين.

زرايلا شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيسة زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال انقول شكرا خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من اجاوينا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلاو زرايلا شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبه شال رابي خل هي البندة أما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي يا لولونا كن زولا ماشي يا لولونا وين من عدم اين بجد نجدة بيت البقر اين بجد كهلا كم زولا ماشي على لونا قر الخير هيل بجي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفعين خالق بلا جابة الهلوب خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجل بجي الطبقة القرنق وقف للقجة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا طير البخاد ربي بكم خشمة كم زولا ماشي على لونا الكاتشي راسة بجي سلقة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا أنا أمشي على طرف جابة والأيدي راسة بجي كورة أما هو يقولي سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بجي رقبة السجاد لنا من إجابة جو سقري من صبا جانا جو سقري من صبا جانا في بشة دقة نقاقيرة في عاتية ود مكاتيبة في مل في كسقة أتفلطة أزاك الواد شيراتة بجن تسئة قال دي شيلي هدوه تيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم تيه تلقى الطلاق فيه قال سبينا الزين ما لك تساوي كي قال انكسو قادي ديولي سنين تقري سنت سبينا الزين ما لك تساوي كي قال انكسو قادي ديولي سنين تقري فوق القنقو قم كتل ولده فوق البيت قم خنق مرته شال البيت قدر هات المي باجن كي بمتو قداد دقني قال سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديولة سنين تجري سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديولة سنين تجري في جفيتا قم فنيق الله في باقي تسرع يدلو بيا قال سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديولة سنين تجري سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديولة سنين شقري شوف الدقل انبرا تتنى بقراك دي حتى سبينا ناشي فوق السموك طالب على كسبي الدبوق الزين فوق النمل كادي سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديولة سنين شقري السجادي لانا من اجابة قال توري أدرك أين تكون كهلا توري أدرك أين تكون كهلا
أبتبغ عشارة رقد فوق السكين قادة للخرزة السلق قم الدور فوق ما صاريني كل ما لا شبكة لقيت منه كل قبك سبقة أما هو يقولي سلام ورقة البودة لارشة الدوسة بيجيت فوق الكربات إنه لقيت سروة سبب في البحر بليلة بطن برمو ما في زولن إلا بيجيب ولده ما في زولن إلا بيجيب مرته

zira ille na agif an jam gashire na furgo wala dam am ardalili ya lili ulda gijat tamane hisab mallaga way baruk bel gajaja gujawade tahal bagada way baruk bel gajaja Gujawade tab al-faqara gujina nina ribadal al-fiha ardalili ya lili ulda al-jidad yamsa wa masala dabuha min giddam azban al-gina gaid min wara al-jidad yamsa wa masala zarab alay zaray barba fattahan ke masha الجدار يمسى ومسألة مش الدبابة اللي بيها مسللة الجدار يمسى ومسألة مش بحر الرقايت الهود لقطة الجدار يمسى ومسألة سوى لي زمي سوى لي برا بوكو كابا بيبين في التمسى الجدار يمسوى مسألة بجريه وقار في السماء ولا عندنا بيارك نمشي نلقى أردليلي يا ليلي هودا البنان لكن

0: الرباي قالوا عذر جابنا الدولة للحكام زاد وقال عن كلامي دليل للناظر بفهام نزل مهجر بيّن في زامبر نعان للتجر قماش مدكان شو المتندر سلطان الزيوت قائد قنقر كمان درس اللي طلع مقفر الغريب بحر شارب سيرا عقل عند الجود بالرجال ليك نفل فوق موكر حر القعر فاتي في الكلام ماك قفو أبلم الله ورضبا شمس لم جن ليالي حفك الله أبوهم دم ببضبط في الضنب خشما ملشهم فطر قد بنجم العم بلاك بقرب الأفعال العم بلاك هرم كراكد بلا شاركا يدوك في العتب ما سل لي خلل اتفض نقيه ما كزغل أبو اندرك الجداد الراقب بلقت السمريود الرفاق خليا للهل نمر الفرو أنا هذا ليفر طرام فواطرك شبك رب من المسم الهاك كذنبر حكام الشاور مكتوب جاب ينفاري المبريد انقبار أنا بنكلم لك يا زخرطة الزخرطة الزخرطة الزخرطة بنكلم لك الزخرطة ولا ليه دين خوضني شيل الزخرطة سوت لي أنا في لشتي في القبيل الصيدل بيض الورد الحبيلة الزغراطة قادي وزير خشوم كعبيض لغم في شاي النيلي للكيمة الضرب فضيل الجوت هنبهات كديمة أنا بنكلم للزغراطة الماكي الطجم في ليل ماكي البطن مضرعان ضامر العبوه بيك الهاشي وبن زعلان شعرك سبيب الحرمة طبقوا حزنان من الدين المرو يوم تهزم المقرن تمسيه ميت مفتلح ذي الأحبان بحاتك مدامت مال ماهم له مسكان مدوق بقرم عريان خشم البيت تضويل تضلم في الضيب ليلة تجد ضيفان مخطن ضمر بتقول ما خلطن طرقان لبنا من صدق كلب البدل حوام من نعمه من طرف البدو بل صغيرها قم هرج الجوسة مكرت أموت ليجار سلوسة في البنات ما ناهمت كلام جد يبي تريد الرات تقيد العطشان مستنكري في الجفيل وقف القرون دقان مع كل كمرني بش الشيت البردان ضمير مورا مجازي ما هلها السلطان فإذا مالي ميسا دم أجرره قويل دنك الأريل ما خلطا غزلان شئركي أزلو زخراطة من مرم لبو سودان قط من الفيسية قط من الجنهان مريدا دردوج وذو الحوار قمران الزغراطة كسوطا مضابح الناس للنبوان خياطيك ببكر فوق نحم عثمان أخوك الصغير فوق العيال دلبان أبوك ففرا شباك للديوان ألفي سريلة بتلضم المرجان تمرأ النجيد نجيد طب الرحمن تمرأ النجيد سنمت من الريع ملا ماك منغو العجب الأبلاي بريش وإنت ذكاكي نام عند الله ما فزير عند الله سرق بلان صلبت لي عقل لنجد ريان الما يا بعي وقلب الناس لي كويس قلبي أنا بفراقا الما لك يا قلبي زابط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما داق حو ما عاد ينقام لنا العابة الطاران خراني قلكاك جدادا زميك بفوق جنبيت قشم كلمه براقا مخشم اللبن طاري بمردعا بغادر سيادة الدور قردي شرابا للناس نكور ليانا مرحابا اختق يلولد تو بقت كضابا بوعدو نهار في الليل بجوها بتابا فزل بيت البكان كم بقت كضابا الماكنة اكتل غروب الحمر ضنابا اتناك الصبر العقول الطابة مقش من بقه اللي والكافي دبابة مشارا دبا دبقا سمتنا بالتيرابة امكي بالسوق اللخم بالشوك كنا جزاير تابة هنجور بالتمهقيق من الدبر تبابة قردي تلاقيني الماتي قدر تابة العمر كن قصر في الموت بشوق العمر كن طال حيين تران اللاقا قلب النازلية كويسة الله واي تلامان واحد بتريد بتاب ابني ولاني باير ما يقول لك نهايل تم الوحش تم العرايل تم القدر مقيدنا التاير كم مصليك قايد النسائر الزخراطة دسائي بيت الخير ربي بيت قلب الرولية بيت أرايل هنجور جمل البداية يسيد بيقي لي جاير قطع عندو باللي شق لكا ورسائر مطرق بتهجري بطن الجزائر شدرت مقيلة جنب بطن الحوائر عيون الهار تبدو كل وتاب المقايد ويونك ما كب قطرة لب الكلايد المنستر مرتشوع عند صواهن ضرايد أم غش من بغه اللي وقايم جزايد بت البهوز الناس فوق السرايل بت البرب الناس ومت الدبايل بت البقيم في الدار بطن القبايل قلب الشارف في المدار احنا الشيقات ناشم بسايل بريد طروانا بالكباي يا عيني على بيتم تورن دير من هاي خبر الله يطبق يوم الموسي فنان جابوا الخبر لين النبي مع جبران قصموا زقاهم جو فوق الهيش اللي قدر بال الخلل كنشات عش العيال جمعوا يناريوه ينقش الدباديب قام ليجل عن الدوضة للعمطار طول هلق فنقلب اليمان أما الدوخ أما لتبو جدادا كالقرى واندي شوقر الدولة خلقي في النوار من قطل الخليط البرح الدوار من قطل باططر الرقى يقار فالمكبو مريم لطيق عقال جمعين سفاي فلوتل بالعيون الفار دادي هم المدوق بقليب مع مقتر ناسم بروش تلبول ضنباسات كاتان تليف علينا ويوم تجوبائه شيلت علينا كتي زرقة بتقدائه زرقة دليكي التجبهم أبكائه صبورة في الضمي حتى ولا بكائه شالت توب الحرام زقرت وراء بسائه الراج بلاب الفور رقب قنايم سيدن كل يوم بذيت لهماي الفقارة شال جريب كيوسي وصد الرائه جلات كالفغرة كسروا له ودفقوا الدوائه شربت أرض ما تديت بشفر شغير مصفائه مشيفات تدست دهاب هيائه زرقة يعنى كتي أما الحوار رقائه الدقن القائفة تبرد طلب الذكر بالعنتاي الناس لي
1: كل بدا حلا حني حي والمبدي مكمل كل شيء لا يربد أن نختم برنامجنا بقسم الله ربينا اليوم الذي اليوم يوم الاثنين 29 شهر 6 سنة 2026 75 دقيقة سميت منا وتغنيه براغتكم الذي هو الرسمي نشرة الأخبار خدم كيف ما كانت الفن تبصري كراغنا في ديل تجهيز وتقديم هارون ومصالحين خلوا بك اللازم التلم قيش يعني تابلك البرامج بك المسارة هنا مجمعنا راديو شات في أمان الله.

السلام عليكم نيسا كاني كتي من دياغا كاركالاو ني من دياغا كاركالاو ني ستوديو نو فادارو دي جيرغا غانو جانو دو كتي نو برنغ منونغ سندو تلامي دنا منغ كيان رامو سين هاغي هلي غار كيارا كاغا دو كي هاغي غار كايا هم نغر دو جي كورلو جاه لارو ابي دو جي بي اراك ماني تو ين اتا لوين غار دسا بيزو مو كالوكو رينغ سندو دو واتا كيو كم متنا برنغ منونغ سنديو مو ميو يو كلاون دي كابينه تكنيك اتاليم نو كازير غام تينا نو برنغ منونغ سنديو ميو ماتا لارو لا تكنيسيان ميو كيري كي غاجي كورال كراكنا فيدل ايتون ما جلال دغرم نيتر غامينتو احمد اوراي هاوند ريجي دانتان ما جلال لانغ دومو لونغ سنغا جيم تاروشي لونغا تشن ميكرو غبي يابرنغ منو سند ترميدين ميتشيرين غاوي ابراهيم محمد مومي غبي غالوغا كام غ موكاي منور بلين متنا يابرنغ منو سنديو مو بلغنا وا كابين تكنيك دنتن منو غانغ

0: s'il vous plaît.
1: السيد رئيس مجلس الشيوخ الموقر، الإخوة الوزراء والمساعدين، زملائي إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الشيوخ، السيد الوزير، إن مجلس الشيوخ

0: في حماية منازلنا، لكن يجب علينا ألا ننسى بأن هناك جيرانا لا يرضون بالإضرار بالجيران ولا الإساءة إليهم بقدر أنملة من الشر. لطفا أيها الجيران، لكي نجتنب التعذيب من كلا الجانبين، أليس من الحكمة والوطنية من يستطيع منا القيام بمبادرة إحضار مجرفة ورمال وأكياس وعربة اليد لأجل إصلاح الشوارع بالتعاون مع الجيران؟ ألا نعتبر أنه من المؤكد عندما يحدث لأحدنا أمرا سيئا فإن الجار هو أول من يكون بجوارنا؟ على كل، موسم الأمطار سيمضي بعد عدة أشهر فقط، فهل فكرنا وعرفنا عواقب ما نقوم به تجاه جيراننا من تصعب الحياة إليهم؟
1: جرى صباح اليوم بالجمعية الوطنية حفل مراسم تنصيب نائب البرلماني المنتخب الجديد لمنطقة حراذ البيار بولاية حجر لميز بشار أشنكو أحمد من قبل رئيس الجمعية الوطنية أريكولو تشايمي، كان ذلك بحضور عدد من النواب. حسن موسى حسين.
2: عقدت الجمعية الوطنية جلسة عمل يوم الاثنين 29 من يونيو لعام 2026 ميلادية لدراسة مشروعي قانون، الأول يقضي بتنصيب النائب الجديد المنتخب من قبل السكان مقاطعة حراذ البيار وبولاية حجر لميس، وذلك بعد وفاة البرلمانية حواء عثمان جامع، حيث تم اختيار المواطن بشار شنكو أحمد لسد هذا المنصب الشاغر وفقا للوائح وقوانين الدستورية المعمول بها في البلاد. ترأس الجلسة رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو شايمي، ويعد تنصيب البرلماني الجديد خطوة مهمة لضمان استمرار العمل المؤسسة التشريعية وتعزيز عملية تمثيل المواطن داخل البرلمان. وعليه يعد النائب المنتخب مهامه التشريعية والرقابية بعد استكمال إجراءات التنصيب الرسمية من قبل رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو شايمي، حيث قدم له توجيهات وتوصيات للبرلماني الجديد، منها ضرورة الالتزام بالدستور والقوانين واللوائح المنظمة لعمل الجمعية الوطنية والإخلاص والنزاهة في خدمة الوطن والمواطنين والمشاركة الفاعلة في أعمال البرلمان في الجلسات العامة والجمعيات اللجان، احترام الأخلاقيات العمل البرلماني والاتصاف بروح الحوار والتعاون مع جميع النواب. أما المشروع القانون الثاني يتعلق بمنح الحكومة تفويضا للتشريع عبر الأوامر خلال الفترة النواب التي تبدأ من الأول من يوليو حتى 31 من أغسطس 2026، ويهدف مشروع قانون إلى تمكين الحكومة عند ضرورة اتخاذ التدابير التشريعية عبر الأوامر القانونية في المجالات التي يهددها القانون. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم العطلة البرلمانية السنوية.
1: صادق صباح اليوم أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع القانون المتعلق بتعديل وتحديث المنظومة العسكرية لقوات الدفاع والأمن. ترأس أعمال الجلسة الدكتور هاروك بادي رئيس مجلس الشيوخ بحضور وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب إلى جانب الوزير الأمين العام للحكومة عز علي علوبة.
3: يندرج هذا التعديل في إطار مساعي الحكومة الرامية إلى إصلاح وتحديث المنظومة العسكرية لقوات الدفاع والأمن إلى جانب رفع مستوى الحماية الأمنية لمواجهة التحديات. كما تعتبر التعديلات المقترحة في المواد 10، 13، و37 من الأمر رقم 002 الصادر عام 2023 خطوة جديدة تهدف بشكل أساسي إلى التكيف مع بعض الأحكام، وذلك لتعزيز رفع مستوى الأداء داخل القطاع الاستراتيجي للقوات المسلحة. كما أن مشروع القانون هو جزء من عملية تحديث الإطار القانوني لقوات الدفاع والأمن، وتهدف إلى ضمان الانسياق مع التطورات المؤسسية. وبعيد تقديم التقرير من قبل لجنة الدفاع والأمن والسيادة، أتيحت الفرصة لأعضاء مجلس الشيوخ في تقديم أسئلة واستفسارات لوزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الجنرال إسحاق ملوى جاموس، تتعلق بالترقية والنظام العام لقوات الدفاع والأمن. وبعد

0: مناقشات بشأن الوضع العسكري والتسلسل الهرمي والتطور المؤسسي، صرح وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الجنرال إسحاق ملوى جاموس أمام مجلس الشيوخ وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي بأن الحكومة تسعى لتعزيز القوة العسكرية وأن تعديل المواد الحالية يسمح بتطوير المؤسسة العسكرية، مشيدا بجهود أعضاء مجلس الشيوخ. كما حيا رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي وزير الجيوش والمحاربين القدامى على التوضيحات البناءة، ومن ثم تم اعتماد مشروع القانون ب57 صوتا نعم، 1 ضد و5 امتنعوا عن التصويت.
1: عقدت صباح اليوم أمينة الدولة بوزارة العدل وحقوق الإنسان أمينة بيلو عقدت اجتماعا مع اللجنة الفنية لمشروع دعم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالبلاد، كان ذلك بحضور ممثل الشركاء. فاطمة عبدالله بوركو.
2: بدعم من شركائها تواصل الحكومة التشادية إلى مضاعفة جهودها في تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وبناء مجتمع يسوده السلام والعدالة. وفي هذا السياق عقد هذا الاجتماع لتقييم مشروع دعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان في التشاد بعد عامين من تنفيذ أنشطته، وذلك بهدف استعراض النتائج المحققة حول مخرجات المشروع إلى جانب مناقشة الآليات ومكتسبات بعد انتهاء فترة تنفيذها. ممثل الأمم المتحدة من أجل حقوق الإنسان فيليكسي وانسو أشار إلى أن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع يمثل في التعرف على تقييم الشركاء لنتائج المشروع وتحليل الآفاق المستقبلية بصورة تشاركية ومناقشة السبل الكفيلة بضمان استدامة الإنجازات التي حققها المشروع. كما أشارت أمينة الدولة بوزارة العدل وحقوق الإنسان أمينة بيلو إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لقضايا حقوق الإنسان، مؤكدة أن وزارة العدل تواصل تنفيذ مختلف الأنشطة الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان ومكافحة الانتهاكات ونشر ثقافة حقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام. هذا وقد أكد المشاركون على أهمية مواصلة التعاون بين الحكومة وشركائها واعتماد توصيات عملية وتعزيز سيادة القانون من أجل دعم جهود بناء السلام في تشاد.
1: بدأت رسميا الأسبوع الماضي عملية التعداد العام الثالث للسكان والسكن في مختلف أنحاء البلاد. هذه العملية بين رحال التنمية وتوازن التمثيل السياسي في البلاد. ورقة تحليلية لرئيس قسم السياسة والاقتصاد أمير حسن دهر.
3: يشكل التعداد العام الثالث للسكان والمساكن محطة مفصلية في مسار بناء الدولة التشادية، فبعيدا عن كونه عملية إحصائية لجمع البيانات، يمثل التعداد أداة استراتيجية لرسم السياسات العامة وتعزيز العدالة في توزيع الموارد وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة. تكمن الأهمية السياسية للتعداد في أن نتائجه ستشكل المرجعية الأساسية لتحديد حجم التمثيل في المؤسسات المنتخبة وتوجيه السياسات العامة وفقا للواقع الديموغرافي. فكل زيادة في عدد السكان داخل ولاية أو محافظة تعني ارتفاعا في الاحتياجات التنموية، وقد تنعكس مستقبلا على توزيع المقاعد في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، إضافة إلى حجم الاستثمارات والمشاريع الحكومية الموجهة إلى تلك المناطق. أما على المستوى الاقتصادي فإن نجاح التعداد سيوفر للدولة قاعدة بيانات دقيقة تساعد على التخطيط السليم، فلا يمكن بناء مدارس جديدة أو مراكز صحية أو شبكات مياه وطرق أو توجيه الاستثمارات الزراعية والصناعية دون معرفة دقيقة بعدد السكان وأماكن تمركزهم وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية. لذلك فإن جودة البيانات الإحصائية ترتبط مباشرة بكفاءة الإنفاق العام وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف ولايات البلاد. ومن الناحية الاجتماعية يساهم التعداد في تعزيز مبدأ المساواة بين المواطنين، إذ يضمن أن تكون كل فئة وكل منطقة ممثلة في قواعد البيانات الوطنية، بما يسمح بوضع سياسات تستجيب لاحتياجات الجميع دون تمييز أو إقصاء. كما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة عندما يلمسون أن القرارات الحكومية تستند إلى معطيات واقعية وليست إلى تقديرات أو افتراضات، غير أن نجاح هذه العملية يبقى مرهونا بالمشاركة الواسعة للمواطنين، فعدم إحصاء أي أسرة أو أي منطقة يعني وجود فجوات في البيانات، وهو ما قد يؤدي إلى اختلالات في التخطيط وتوزيع الخدمات والموارد. ولهذا فإن المشاركة في التعداد ليست مجرد واجب وطني، بل هي مساهمة مباشرة في رسم مستقبل البلاد. وفي المحصلة، فإن الرهان الحقيقي للتعداد العام الثالث للسكان والمساكن لا يقتصر على معرفة عدد سكان تشاد، بل يتجاوز ذلك إلى بناء قاعدة معلومات دقيقة تؤسس لقرارات أكثر عدالة وفعالية. فالأرقام التي سيكشف عنها التعداد ستكون أساساً لتخطيط التنمية وتحقيق التوازن في توزيع السلطة والموارد وتعزيز التنمية الشاملة في مختلف أنحاء البلاد. ولذلك فإن نجاح هذه العملية يمثل استثماراً في مستقبل تشاد، حيث تصبح البيانات الدقيقة حجر الأساس لدولة أكثر كفاءة وعدالة واستجابة لتطلعات مواطنيها.
1: شكرا دهب، ونواصل في ذات الموضوع الذي استثرته وتحدثت عنه الآن، حيث وصلت بعثة حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة منسق دعم عملية الإحصاء السكاني الثالث بولاية إنادي شرق حامد جمين جمعة إلى ولاية إنادي شرق. وفي التفاصيل مع باسب بكر مصطفى.
4: وفد يتكون من كوادر ولاية إنيدي الشرق وأعضاء حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة منسق دعم عملية الإحصاء السكاني الثالث بولاية إنيدي الشرق حامد جيمن الجمعة يحط رحاله بمطار أم جرس الدولي، وقد استقبلهم الأمين العام النائب الثاني لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ أليف فضل إدريس إلى جانب المناضلين والمناضلات اصطفوا لاستقبالهم. عقب ذلك توجه الوفد السياسي إلى مقر المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهورنغومتي إلي بصفته رئيس اللجنة المحلية لعقد اجتماع عمل وشرح أهداف هذه البعثة التي يقودها منسق دعم عملية الإحصاء السكاني الثالثة بولاية إنيدي الشرق حامد جيمون الجمعة.
5: جينا نوروك الهدف على المشوارنا ده الإيال هنا لإنيدي الشرقية الرجال والأوين في نجمنا في الولاية هنا كل لمو، وقالوا لازم إنه للتعداد السكاني ده في ولاية إنيدي الشرق نساعدون بمساعدات بيناتهم بإمكانيات عشان نساعدوا الحملة ونساعدوا المنسقية العامة للتعداد السكاني.
4: وفي هذا الشأن أشاد المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهورنغومتي إيلي بصفته رئيس اللجنة بهذه البادرة التي تهدف إلى توعية وترسيخ مفهوم وأهمية عملية التعداد السكاني الثالثة بولاية إنيدي الشرق. أم جرس عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وإلى مدينة بلدين، وفي إطار مطابقة الميدانية لسير عملية التعداد السكاني العام، قام المندوب العام للحكومة بولاية وادي فيرة بالوقوف ببعض المراكز الإدارية الواقعة بالولاية. وفي التفاصيل مع نور أحمد خميس.
6: خلال أيام قضاها مندوب الحكومة لدى ولاية وادي فيرة إبراهيم إيسا قلمائي يجوب خلالها القرى والفرقان التابعة لمحافظة مجري، وتحديدا مركز إداري بكاو كسري ومركز إداري نانو، مشاركا في عملية توعية السكان وتوجيههم نحو الإحصاء العام الثالث للسكان والسكن، حيث دعا إبراهيم إيسا قلمائي المسؤولين الإداريين والشيوخ التقليديين إلى المشاركة الفعالة في عملية التوعية وتوجيه المواطنين نحو الإحصاء.
7: الجوسي ده الذي في زون نانو كل يومرك في زون هنا باكسر كل يومرك دوك التابلت ده شينا ماشينا سوبرفيزر تنين هنا نانو وهنا باكسري وشيف ديكيب الكوردوني لدي سوبرفيزر كل نايرنا جا وتابلت ده خاتنا الذي أسود هنا زون دي ممبرما هنا نانو بكان ترانشي خلاص وهسا خلينا الناس هنا نانو قابل سخير منا. والشيء تاني ده إن الأكبر صعوبة الناس ما فيهم ياسو الناس يودو في ديبارتما آخر ياسو يودو في سوبرفيزر جديد يدوسو في مكان آخر سوبرفيزر دامنا.
6: تعد الجولة التي يقوم بها مندوب الحكومة لدى ولاية وادي فيرة إبراهيم إيسا قلمائي إلى بعض القرى والفرقان رسالة دعم وتحفيز لجميع الفرق العاملة في الميدان، كما تعكس حرص السلطات على إنجاح التعداد العام الثالث للسكان والسكن الذي يمثل محطة وطنية مهمة لتوفير قاعدة بيانات حديثة تساعد في رسم سياسات عامة وتوجيه مشاريع التنمية وفق الاحتياجات الحقيقية للسكان. من قرية باجوسي مركز إداري نانو محافظة مجري، النور أحمد خميس للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وكما بدأنا نختم النشرة بتقارير قسم التحرير، وهذه المرة تقرير عودة من قبل حسن موسى حسين حول ظاهرة الأطفال المشردين. إليكم التقرير.
8: نلاحظ في العونة الأخيرة في العاصمة إنجمينة ظاهرة هروب بعض الشباب والأطفال من عصرهم إلى الشوارع، ويرجى ذلك إلى ضعف الحالة الاقتصادية وغياب الرعاية الأسرية، مما دفع العديد من الأطفال يتواجدون في الشوارع العاصمة إنجمينة. وبالرغم من التحديات التي تقوم بها السلطات المعنية والمنظمات عبر الحكومة والمؤسسات الدولية، فإن هذه الظاهرة لا تزال مستمرة نظرا لارتباطها بعوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وعن خطورة هذه الظاهرة عبر لنا بعض الأطفال المشردين عن انطباعاتهم. الدكتور محمد إدريس حسن، محاضر بالمعهد العالي لعداد المعلمين بعين جمينة قسم العلوم التربوية، تحدث عن خطورة هذه الحالة.
9: ظاهرة تشرد الأطفال في الشوارع أصبح ظاهرة منتشرة بصورة غير عادية في العاصمة الجمينة. سبب لهذا التشرد هو سوء تربية الأبناء. نجد الأسر الواحد يعرف كيف يتزوج ويلد ويوفر الأكل والمشرب، لكن ما يعرف كيف يغرس الأخلاق الحميدة في أولاده، ما يعرف يعني كيف يوجه أولاده في التعليم. إذن سوء التربية عامل من عوامل التشرد. التربية هي تكوين شخصية الإنسان لكي يعرف ما له وما عليه وغير ذلك. البيت ما بعرف بربي، المدرسة عاجز عن تربيته، مدارسنا الآن تعلم ولا تربي، والتربية ليست التعليم. لكن إذا اعتمدنا على التعليم فقط وأحملنا جانب التربية فنفقد الشباب. دي فترة لها تقلبات كثيرة جدا معرفة التعامل معها.
8: هذا وبالرغم من الجهود والإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من هذه الظاهرة، يتطلب من الحكومة القيام بتحمل كفالة ورعاية هؤلاء الأطفال والعمل على إدماجهم في المجتمع عبر إنشاء برامج فعالة لمرافقة المراهقين ليعودوا بالنفع للمجتمع.
1: إلى كأس العالم 2026 والمقامة بالدول الثلاث كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، تأهل يوم أمس كندا إلى الدور 16 بعد أن تمكنت من إقصاء جنوب إفريقيا بهدف يتيم، والآن تلعب البرازيل في مواجهة اليابان، لاحقا سيكون هناك لقاء ألمانيا مع البروغواي. وصبيحة يوم غد وأذكر بالتحديد ذلك عند الثانية صباحا ستواجه المغرب هولندا، أيضا النرويج ستتواجه يوم غد مع سهل العاج عند السادسة مساء، وبعدها سيكون لقاء فرنسا مع السويد لقاء أوروبي خالص، ومن ثم بعد غد سيكون هناك لقاء المكسيك مع الإكوادور والكونغو الديمقراطية في مواجهة المنتخب الإنجليزي، بلجيك مع السنغال والولايات المتحدة الأمريكية مع بوسنة والهرسك، إسبانيا مع المنتخب السويسري، والبرتغال ستواجه كرواتيا، سويسرا تواجه الجزائر، وأستراليا تواجه مصر، والأرجنتين في مواجهة كاب فيرد، ويختتم المونديال بلقاء كولومبيا مع غانا. ختام النشرة الإخبارية للمستمعين الكرام، تذكير بأبرز الأعلام. الشيوخ يستجوبون الوزير المكلف بالشباب والرياضة حول المستوى الرياضي والبنية التحتية بالبلاد. الشايمي ينصب البرلماني الجديد المنتخب من خلال الانتخابات الجزئية لحراذ البيار بولاية حجر لميس. واقع الخريف المفروض والأطفال المشردين حقائق تلمسون لامستموها من خلال التقارير قسم التحرير اليوم. قبل هذه التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين، في التنفيذ الفني يرنا في الإشراف العام عثمان المدود، في الإخراج مصطفى بشعرت محمد. للمزيد من الأخبار تقبلوا تحيات فريقنا، ويمكنكم متابعتنا عبر موقع الإلكتروني onama.td أو عبر صفحتنا بالفيسبوك onama.chat. دمتم برعاية الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الثاني الأسبوعي تقدم لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين برنامج ومحبين برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية، اليوم جينا لكم بموضوع آخر جديد. الموضوع ده كمان بيتكلم في الصعوبة ولا حياة ولا معيشة أنا المرأة التشادية، بالأخص المرأة الضعيفة وبتفرش فوق السوق بتساوي، يعني كيف صعوباتها وتعبها ده نسوقتي كيف كي عشان ما نقدر نقول منا نهائيا، لكن ننطوى الاستراتيجية كيف المرأة دي تعيش بإيالة، لأن الأوين ده القادم في السوق ده أكتر كي وهدين ده أرامل وهدين بناوي وأتامة. والحال آخر ما فيه قال لنا المثل بكلام العرب، السوق ده هو قدها النبي، أي نادم ده هو باكل فوق، القادر والضعيف كله باكل. لكن المسألة اليوم بالحين كي مهم لنا ده، بالأخص المرأة التشادية والمرأة الأرملة. ندخل الاستديو معانا السيدة حجة أسماء قاسم، ونقدم لها السؤال وهي كمان يعني ترد لنا ومعها سوا ومع كل المستمعين حنانا ومحبين برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية، نساعدوها لأخوتنا ولبنيتنا اللي بتساوي في السوق كيف يعني تمشي حياتها. السلام عليكي.
2: السلام عليكي حسنية.
1: شكرا كل ما أزمناكي يوم ما خبتي والكثير قدمتي، الصحيح أوريتي المفيد قدمتي. اليوم ده ندور نقدم لكم سؤال فيما يخص بنيتنا وأخوتنا، وحتى إحيانا نقدر نقول أمنا كل فرشين فوق السوق وبيساووا بالقين بلغوا رزق اليوم في اليوم، لأن قال السوق ده النبي. لكن الأمين وهادين ده بالحين عندهم صعوبات، وكيف نساعدهم إشان الصعوبات هنمدك يخف؟
2: والله يا حسنية اليوم والله السؤال كده مهم لي مرة وايد، دخل لي في قلبي. ما لا تعرفي أنا قاعدة جنب السوق، أم بس أنا بالدوني كل فوق أجس كل قاعدة فوق سؤوب، أنا السوق ده أنا نعرفة. والله يا حسنية هسا أنا شفت ده اليوم صحي ميري قما تتردون قلي دور شاري يأدلو تأديل رول هنا ميري ذاتها ما يدور النظافة، ميري ده يدور النظافة يشيف بكان يقول خليه خلو دروب، لكن الناس ده شنو خلام الأوين يقول في شاري ده سوق ولا في شاري سوق ده ما في سوق داخل. هسا الجاب لنا المصيبة ده كله ده اليوم سوق كبير ده، زمان ده عنينا نعرف سوق كبير ده هنا خمام هنا أكل، أكل ده خدار لهم بصل دول سوق ده ما عنده أي شيء إلا ده، بس كان شيء كتجيب هنا ده تلقى جداد سوق ده بنظام، نظام ده شنو حس سخلة ده ما لقى يقول له سخلة ده، سخلة ده زمان ده خلة ده في سوق وهيدا خدار كل سوق وهيدا جينا وقت خمام كل مخلبط. حس سوق كبير ده كان دخلت فوق ده شغل هنا أكل ده أن كنت تلقى واحد ولا اثنين في مية بس، كل كشغل شقة في سوق ده مش المراكيب تاسات خمام وادينا في سوق كبير ده دما بكان أنا سوق كبير. اليوم تدوري شغل واحد ده تهوي كتفتشي ده يعني أسمة ديزوردو
1: بكانك ما بنعرف،
2: بكان ما بنعرف زمان تمشي يقول ده بكان أنا ناس بصل دول ده بكان أنا ناس لحم. حس كله شغل ده يدور النظام، وبالأسف حسني انتو قاعد تشوفوا هالراي بس بنات ده أوين ده قاعدين في شعري ده، لا لا لا لا أنا مشيت أوبيتال كلامي ده ألم ماشي قريب سنتين ثلاثة بني أنا أختي ولدت في ماترنيتي ده، بس ده جيت ساعة أربعة أنا لقيت أوين بنات دقاق قاعدين في السوق خلاص جاي دلخو مامو وعندهم إيال في دهارو
1: ساعة أربعة صباحا.
2: والله ده بنات دقاق أنكون وادي عند أربعين سنة ما في 25 دول 30 دول 20 سنة دول من يوم ده شغل ده توشي أنا مرة واحد وما عندي هلال، نتأسف أول بأول الأوين شباب أنا أوين ده كله هسا في تعب تعب في تعب يجو أربع ساعة أربعة ترى في سوق ده يقول شبتين في خدار ده وبتان آخر فراسة ده تشيفي قاب تردوم وتردين الحصة ده كمان بيجي جراف تردين الحصة قاية تردونا في الشوارع ده هنا قال دور ينظموا ميري ده. والله ميري عنده شغل كثير بنظيمة خليه يتفهموا ما كوميرسان ده ما أوين ما الناس القادم في شارع سوسيال ما ده. والله ده نادم وايدة كما مرق برده فنجان شاي ده ما يشربه. انا ندور نفهم كي
3: مجبور كي الا يمر قبل
2: الناس ده كده جاي تردون ده انهم بكان جاي يودون ولا يتردون يمشي يقعدوا في بيت بس ده شغلي سؤال قال اجب يتردون ده يودون وين وهم كي اول يوم القاعدين ده ميري سي اول كله جاي ميري ناس شفتين في شهر ده كله كما جاي يشيل منهم دروي دي بلازا نادو كان جاي يشيل دروي دي بلازا ما تقول خلاص انا جاي كدر بطني يجي تردوك ده ولا تعرفه كان بجي بتردوك كله اوكي ده شعري خليه يتفهموا خلي الشعب وميري ده ميري ده كله شعب شعب كله ميري حكومة كله شعب كلنا كسوا ده هاي انينا بكان ده انتو دايختو بمفهمة بكان ده وتودونا وين ينزوم لهم بكان يودون فوقا
3: قبل ما يتردون ينزوم لهم للبكان
2: وبكان وادينا في سوق ده ما بلاسة كله خلي الناس الداخل في سوق كان ما بلاسة ده خليه هولوم يقول لهم كي انتو رات بكانكو كي ودول انتو كله تمشوا بكان كي كم انت جيتي في سوق كله تقول انا ندور عليهم شغل مش كده تمشي ديركت عارفي بكانا عليهم والله في سوق شغل التدوري ده ما تعرفي بكانا كله
3: تحاوي يجي كبس
2: الفوكش ميري ما شعب خليه فهم الناس وادين هاسد شفيم يقول في سوق ده خليه ما اوين اوين ورجال مقودوا ملقا يقودوا ده بس يكفوا فوق اجرابيت يأكلوا يالهم يودون في قراي بقروز ده بشغل الشيء الشيء بكان وايد ده نادو وايد يقبل يجي ده ما يلقى ريال كل يحمي يقول أمباكر أمباكر ده كان جري يلقى كان مالي يقولوا جاء ده أنا نشيفة كي بقول السوسيال ده إنت وكي تدور تترد ده نادم ده تقول نادم ده هو قاية تاجر ترتا ويمشي يوقت وين ندورك ده سؤالي ده يمشي وين خلاص بكان الواجب هم اللي يقولوا فوق ده الناس شالو هسا سوق كبير ده نوري قنقر كي كيف نادم إنت عندك موين إنت قاية في بيت قال إنت دكان في سوق قاية أجرو مالا إنت عندك مالا دكان خلي يمشي الريسانسي مغازي داخل ده يفتشو سيادة سيادة إنت شغل بس إنت نادم واي خمام ده كل وتشيل لنفسك ده ما أدي ده واحد سؤالي واليوم ده جمعنا ده الناس أمالو أمالو ده شنو ده إكزوري رال ناس من كدادي جو
3: يفتشوا
2: الناس جورا ندورة الدولة قلي تسأل كي ريزون كي ناس ده جورو كي بس جورا دليل الخليه اللي تم دخليه يفتشوا المرض ده يدعو والله زمان ده نادم برا ده كان تنتشروا ما يدورا نجمعنا واسا ما خصوبين يجو
3: وزمان ده بس هل الأوين كيبل أكتر كيبه غورو في سوق بيساوق
2: الأوين في سوق ما بيساوق وبنات دقات دهابة 14 15 سنة ده وخط ده هم في الكل ما هم قاعدين يبقوا خدامين ده ما في اليوم ده بنات دقات بس قال جورا قال قاي فتشوا خدمي كلام ده ما نفتشوا غارة كلام ده كما فتشوا غارة كدعو ده إن ده لنا خيروة نوريك حسن ناس قال ناس أنا كرادي اليوم ده شغل بس تقومي بس تشيفي بس ده ديبارتو تمشي ولا تجي هني علي تجيل دول الدنيا انكسرت في لبر هيل ده ريزون خلينا أوريك إكزور يورال ده أنا مشيت برا شفت ده نارمي هرت زري أنا أي زول بل بس خلق بس يقول هو أوفري يجي هاكي مقدر تخليه بكان ده ولا ما تخليه أنا مشيت عليه جاي الدرب أنا جلندن لقيت نارم واي قابي إسبيكير ده قطع حتى بصور راكوبة صور راكوبة بس جهكم وكسروا راكوب ترى ما نبى الناس جاي لنا انت تلبس لك تاني تمشي دون حس ده بس دايا خيل له ودايا خسوق اي نار كان جرى يقول ده انا نقعد في السوق عشان نلقى ميري خلي يقعد تيه يفتش حلال يدسكيته لكن ما يطردوا ناس مشي للكرا وما يكسروا ناس مشي للكرا
3: أخص الأوين الأوين
2: الأوين الدقاق هو بنات دقاق شباب مشي الكبس وقاعدين بقودوا ده هم ما يدوروا يقعدوا في بيتهم يربوا إيالهم يقعدوا في خشم دروبهم هسا وادين ولا أتاما أساني وادين ده أبهاتهم قاعدين والأبو كله هو كله جرى جابوا فتش كمالي كده انت الأب تفتش وتلموا وتأكلوا إيالكو خلي إيالكو انتو كتأكلوا شنو تعيشوا كيف بيت ده تأجروا بشنو بروبليم هل هسا قاية حصل ده سوق كبير ده ما سوق أنا خمام الحصة قاية فوق ده كان يتردوا الناس يا أدلو شاري والله أنا داكور لكن يودون وين وبركوا أول ده خصو ده فوق الناس ده قاعدين شالوا منهم تاكس وحصة يتردون ده يمشي أقول في بيت ولا يسو كيف بالأسف أخوتي بالأسف خليني فهمه نادم كي ما عند الدروا ده هو زمان ده نادم كي مشوتين كله في شاري فيهم مشوتين كله عند كابانو تعرفي كابانو هو المشوتين كله يريسو ويقولوا مشوتين يخطو يداو يأكلوا يشربوا ألم انت بأقول لك بس بسوق مشوتين ده تشيل خمام جاري في شاري قال ميري جا تاردو بهيني مشوتين
4: شيتو بيكون جا كمان ميري جبر مني كسيديات دول دجو كده كي كيف بالأسف خلي ما يلعبوا بالدولة خلي ما يلعبوا بشرفنا خليني تفهموا شكرا خلوا الناس ده من أول قعد وشعلوا منهم تاكسنا هسا إلا يقولوا يتفهموا مام يلقوا لهم بكان ينظموا هسا شفيع سنية سوق دم بنا سوق ده مشاكل ده أول بأول ده سيادة سوق ذاتة ده سناس ده ويقفوا بجوسيس قبلوا ده كي كيف كبارات بس يقبلوا ما نعرفوا واي كيف ميري جاي غنغس قسما لناس ده انت تجي ده داق المغازانة فلان داق المغازانة فلان انت لماك شنو بيه مغازان
3: مع هم الأغلبية كمان أسا مثلا الأوين البقود فوق السوق بيساوه ده وحدين ما عندي مجال
4: لا
3: حسب
4: أنا السوق ردن بيه هسا السوق ردن بيه يوم تردون ده السوم داخل لأنا جدا لقيت أنا هلو لي قلت أنا هزا قاري في شهري بركة لكن واحد مرقت أنا سألتها قلت إنتي قال هسا الزبائن كل ما يعرفوا بكنا
3: أسباب هم هاولين
4: إمدا أول ده يوم جاي هولوا ده كل يدور النظام إنتو ناس أنا مراكب ده كي إنتو ناس تساوقوا يخطوا لهم بلاك ينظمون ده
3: عشان يوصف لهم المحلات
4: ده كمشي جد أنا ندور بكنا أنا ناس بيساوقوا كده يقول لك أمشي بشهري ده كان جير بهيني ده شنو ده هرانا ما لما ننظمه ده أنا كلامي لك شكرا هسا جاي سورة بلا نظام ده ما سمي خليه ينظمه كان يودون وين كله يقولوا لي أنا بكنا الكرة سيادة الصلاة بكنا الكرة سيادة الكي بكنا الكرة ده عند نظام وتردين ده الحلقة بتعرضوا ده ما يشابي أنا نقول إلا يتفهم ويلقلن بكان
3: والحلقة شنو يعني للمرأة الشادية المسكينة اللي بتساعدك في السوق ده شنو كي حلالك نلقلها
4: حلالها ده ما داكو أريتها لك ده قلت لك مرأة تشادية بس ساعة أربع ساعة خمسة هي قاري في السوق ده التعبان ده ما إلا ده ما تعبوا التلاتين سنة ما عندهم والله أنا بيتي في أنبس أنا ده قاني شوفهم قاني عندهم الحلال ده مش الحصة كلامي ده يلقلن بكان ينظمهم لا السوق ده بس هم دول الوادين المعنى السوق كبير ده بس يفتش له بكان هم اللي دسوا يلقوا لهم بكان لكن للمرأة التشادية ده
3: يستروها فوق
4: خليه يستروها بتعبها ده وبالتالي تردوها ده شغل ده قاسي ده
3: مؤسف أنا
4: وأخذ والله ده قاني الشيفة ده بالهين قاسي ده وخلي المرأة التشادية مش ناد واي بإيالة الرجال ذاته كده دي زور دور اللي بشوفه بدور بسوه دي زور دور ده هسا خمام ده ترجينا شغل هسا قاية يفعله ده كما حسيفة ده خير نادم كي كان جيتي تتفهمو ده كان تقتل كل يخصي تقتل سي لكن كان نادم بس إلي ناس بس أنين من بيننا قال ميريجا خلق بقو مش الإزرائيلة ده كيف كلام ده مش كده الناس ده إلي يتفهمو ما والمرأة التشادية ده أنا أسمى دي حياتي مدي حياتي كله ده إلي نبكي للمرأة التشادية ونقول المرأة التشادية خليه يفتشوا لها بكان كي خاص كي
3: عشان يريدوها
4: وما إلا تجي بالساعة أربع ساعة أربع نقول جارين قال ندوره في قدرون نقول قال تدوره بكان أجل تجي تقول دقلوا يجي ساعة أربع تعبانين شغل ده كيف وخلي الدولة تفكر اكزوري را الناس اللي يجوا ده يمرقوا المرض ده كان مالي جيتا ده كان هو كانسير كله تداوي كان مرض ده شنو كله تداوي مين قارا خليه داو مين قارا ده اللي موقت انا برا ده بيجي قاسي ناس رجال قرزم كيف ده أشهر مرض نقولي يلبسوا لهم تاني كيف بس قال هم اوفوري كيف بس يتعرضوا ناس يواماتي ناك نماشي اللي جيتا الناس كيف قال هم اوفوري وقف على اوين انا هود ده قال هم اوفوري لقاي ينتم قرز انا ويجيب دارتم انا بس دارتم قلت أوفر يا رجل، هود قاعد في بار وشالوا قاعد يجاكمه، شنو فوق فيه؟ ستادير خليه فتشوا لنا حلال ناس كبس يلبس وكبس قلت لي بستني وقلت ما أنا أعرف يعطي دول يجوا قاعد يهددوا ناس ويشني لاي مقرص خليه خلونا نقودوا تشاديين وحسنية قبال نوريك شغل وايد مشكلة أنا تشاد ده كميل نال واي بس سيدر مغازا سيدر ده وإند ده شغل ده مشكلة أنا نوريك مثل وايد في دوا سنة 9 شهر مشينا نيجيريا ناس ده وقتين قاعدين مشينا ده دلينا في اوتيل ده والله نكلم خلينا مشينا دلينا في اوتيل ده مره واحد قاعد في خشم اوتيل تاسات على بروب نال واي مننا قال حاجة اسمع قاسم قومي امشي انت تكلمي كلام هاوسه ده امشي لمره ده بي لينا ايش معامله ايش على بدل خمامه ده نظيف اجباني قلت سمي جيت بقف لا سالت كلمنا بكلام هاوسه قلت انتينا ايش ده بكم شارت الزغلات ريال ايش انتني بلا مولا انا كلم لا قلت لا انت ايش ده انت تجيني بلا مولا ده قال مولا ده ست شيك قال انينا هيني ده انت تساويك ايش ودي تساويك ملا
3: مفاهمة عن بيناتي بدي كل تكسب ودي كل تكسب
4: تكسب ده كل تكسب قال قالت ليش مديدة بهاوسة بقول كنو وصفني قال دي ما ستة المديدة مديدة رما عند سكر تبي مديدة وتبي سكر تصبي فوق ده اي زول هاتو علم
3: انا سيد المديدة بكسب وسيد السكر كله بكسب
4: اليوم نكلم بهستوري فوق ناد واحد بس مديدة ايش سكر ملا
3: كل إلهي
4: خلبي ترى مدى الجبل بوفرتي
3: أخوك ده بطل ما بلغ الواحد
4: أخوك ده بطل ما يبقى إنتي وهيدك ده أنا كلمت ألف مرة وبيدكلو كماشو قاعد في سوق تيبو ما يلقو شيء كما ميري واجب لين فراسهم ولا يتأبو شعب ولا يتأبو مرة تشادية نادم كي حمد ولا دورة المبارد ولا دورة وطير ولا دورة كليماتيزير ولا فانتيلاتير إلا يقود فيها الرأي بس ده ويجي ربي إيالا ده خليه فهمه
3: وشنو يعني
4: ده تأب
3: كلمة كي أخيرة كي تخنع للمرة التشادية وشيء كي تسبرا يعني
4: المرة التشادية ما إلا نقول لها برافو مرة براف نقول لها ألف برافو اليوم أوين ده شغل الأوين كربو ده ألم أوين كربو شغل شيبي كبير وما اليوم ترى زمان أمهاننا كان وطا خريف فلانة ده في بيوتهم داخل أمهاننا ما عبيس كله دي إن ده شرموت نبيا في داخل ترى وكت القاسي ده بساوقه ورا ده خلاص وكت الجاء أبري ده أوين بسو غلاسون أوين بتاجرو هو مرة تشعالية ده مرة كيف الدنيا في العالم
3: مرة تحرك
4: مرة تحرك بكلام نصارى بقوله إلي السيمبول سبيت ما إن ده مرة إن ده نور سيمبول هنا إنيتي ده مرة نقول ليل مرة تشعالية نقول لا برافو الله يزيد في شجاعته وخلي ما يتأبوه خلي ما أي نارم يجي مرة بس يخد ثلاثة عصر تجري دك دك في شعري ده أنا كنتر خلي الأوين ده يعني يخطوم ده يقولوا لا مرة يكرموه مرة ما قاعد في بيت أوين أمهان زمان مهابيس أبهان بس بجوب لهم كله قاعد يكرموهم قبل ألم أوين هم سيارة بتعبانين وبتال ما يلقوا راسهم حسنية الله ليك ده تعالي نومي ما في أنبسان لو نمرق معك بساعة أربع ساعة خمسة أمشي شي في مرة تشادية كي كيف قاعد في السوق وقتت دونك فرانشما ده كلامين نكلم ده قال أدرسي لي ميري الأوين ده أخواتكو أمهاتكو أوينكو اتفهموا مام ما تتردوم ما تأزوم
3: شكرا
4: دول ده بس رقدتوا في بطنهم تسع شهر وردوكو كرموهم وكم شغل بيجي لهم تقيل كله أرفقوا لهم ريدوهم والله يكتب لكم الخير
3: شكرا
4: والدولة كله خليه يفكر كلامنا الأوين أوين في السوق ده أوين ده بتانكي خليه ما يتردوم يلقوا لهم بكان على النظام ويتفهموا وما أوين ويهدوهم أوين ورجال ميري خليه يفاهم ما شعب خليه ما يبقوا أدو ألي ما سمو بقوا إنمي خليه ما يبقوا إنمي
3: شكرا
4: وفي بكان ده يالد وقتين جين دبلومي ما عندهم شيء كله فكوا لهم بكان كله
3: السيدة هدية أسماء قاسم لكن ما يكون آخر مرة يشلو فيما يخص برنامجنا ونقول كذلك شكرا لكل المستمعين والمستمعات محبين برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية نذكر المستمعين خدماكم هناك في مكنة الفن أنبتة أنجيل ونظم لكم أبكر حسن بخاري وقدمت لكم حسنية آدم محمد كان دارين تتصلوا معنا اتصلوا بنمرة التليفون 95-45-26-68 متابعة سيدة بباقي برامجنا
0: سميتوا برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة التشادية من الإذاعة الوطنية

0: مساء الخير بلدنا الشات الحبيبه، مساء الخير عاصمتنا الجميلة الجميله، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو تشات القاعدين بيتابعونا من 23 ولاية والتشاديين قاعدين في الخارج. نقول معكم في مدة ساعة و 15 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية. وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم. يوم الاثنين 29 جوان سنة 2026. بقرمنا في طاولة المراقبة ديليجي حسن ألفة. في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات إنجينير بلان يغنى إيف. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درنو موديل 777 دل أوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:47 دقيقة في استوديو 3 هنا الأوناما في كاتي جابانغاتو كوميننا الدوزيام راندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي نسمع فاصل غنائي وبعد شوية نبدأ لكم بالبلاغات.
1: والدلوان لباسات رجالة موسوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة العمات رجالة على أجمليهم والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان العميات رجالة العميات رجالة علي والمم سيدول رجالة البلا ما بمغريات دول رجالة عجبك يا رجالة

0: صفات كذا غرضي بدلنا كذا غرضي زارا كل عندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما جفيتني الزغراضة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرس ولا اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كزردي لا سلطان التجاني والذلوان الاباس الما بخجلك طبنا الخلف قد ضبيط انقذ جاموس بكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني العمات رجالا سلطان التجان يا رجالا البلا مدن والدندي كلهم الرجال يا رجالا اباكر والالي دول رجالا كم بلا مدن والما المطمئن التجان دول رجالا كم من يالبنس يا الشيخ اللي قرقا والشيخ مردو لرجالا سلطان التجاني قول لك يا رجالا الهم يا رجالا القريمة سنة دول رجالا سنة ولدتهم التجاني دول رجالا يا رجالا البلا مد الله والبراهيم الهم يا رجالا كم من يالبنس البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان لهم يا رجالا يا رجالا شيخي جبرين الاج على جبن مردول رجالا
1: انا النوار
0: لهم يا رجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج العباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان لهم يا رجالا يا رجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نال بلا مدقن والما المطمئن يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياط المال جيت ولا كمان دا ولد الجد

0: kisai daraba tira benin zarara ala jaba karbishi waldanna daraba tira benin zarara الرجال البياض في المال على جمليمي والمعلم خالية كاك معلم الضلاي ضربات راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات راب اللي نزل را القريم ينسن ولدتهم ضربات راب اللي نزل را البلامدنا راب الجنب دل خلي دنيا ضربات راب اللي نزل را الرجال بيا في المجيوت ما لا بنسى ضرب التراب اللي نزل را يا ضرب التراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيا في المجيوت ما لا بنسى ضرب التراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دال خليل الجا ضرب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را أبا فادنا والآدم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما الجوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما سلطان درما والموسى ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما الجوت ملا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات راب اللي نزل را على جمليم والمعلم خالية ضربات راب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي أبو مقريان والمهم يتكاك دريس أدوك بهران يا ضربات راب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربات راب اللي نزل را الرجال البياض الماجوت ملا بنسى علي يا الخضر دون قليل من جا
1: يا الخضر من ابن
0: دراب دراب اللي نزل را
2: الرجال مستمعين السماعة الكرام في كل مكان نوقف الشاعر الكبير سيد الكوك عشان نبدأ لكم بالبلاغات هنا اليوم شيء الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقر لكم أسمائهم ديل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة الكادستر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل هما السيد محمد نور الحسن عنده مكان في كارتيه قاسي سكسيون 3 لو 77 لو 13 محمد عبد الكريم عنده مكان في كارتيه انقبو سكسيون 5 لو 194 لو 3 ادم الخليل ادم عنده مكان في كارتيه ابورجا سكسيون 2 لو 45 لو 17 في كارتيه مشاغا في ناسين إبراهيم عثمان ساكن كارتيه مشاغا سكسيون 2 إلو 217 لو 13 خديجة موسى محمد عندها بكان في كارتيه مشاغا سكسيون 2 إلو 217 لو 14 في كارتيه النوارة سكسيون 1 إلو 23 بيس فوقا إبراهيم داود كارتيه النوارة سكسيون 1 إلو 123 بيس لو 21 ولو 22 محمود عبد الله كارتيه النوارة إلو 123 بيس لو 25 و 26 مكايلا محمود خميس كارتيه النوارة إلو 123 بيس لو 27 و 28 النمير فتح الجليل كارتيه النوارة إلو 123 بيس لو 22 و 24 وكالي سكسيون 2 إلو 227 كمان فوق رومان حسين إبراهيم كارتيه النوارة إلو 227 لو 6 دائما في كارتيه النوارة سكسيون 1 إلو 131 فوقا حجي حوى آدم سنوسي كارتيه النوارة إلو 227 لو 5 رومان حسين إبراهيم كارتيه النوارة إلو 227 لو 6 زكريا أبكر ديكو كارتيه النوارة إلو 227 لو 6 7 8 9 و 10 وكان لي سيكسيون 2 إلو 237 فوق عمر سرمجي كارتيه النوارة إلو 237 لو 17 كارتيه النوارة سيكسيون 1 إلو 131 فوق مكايلا محمد خميس إلو 131 لو 25 واتيمان عمر عثمان كارتيه النوارة إلو 131 لو 23 كلهم كي كما مشوا البلاغ دا كا convocation Tabala khana khitama. Alawana danna bla masali ramat Hisseini Dudu. لهم الفرحة ببلغوا لكل العلماء والقوانا إن القرآن الكريم الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بختامة هنا ولتم الختامة دي تبقى أم بكرة يوم الأربعاء في هلة كركم بنسيت اللي هي البلا مصالي رمات. نكرر اللوان دنا بلا مصالي رمات وحسيني دودو لهم الفرحة ببلغوا لكل القوانا وكل الفقر الكبار والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل والحلال المجاورات بختامة هلا ولتم تبقى أم بكرة يوم الأربعاء في كركم بنسيت اللي تبلا مصالي رمات والدعوة عامة بلاخنا ودار فكي ياقوب آدم هارون جاي في كارتيه جزطور ببلغ بودرين هنا كتب الدينية حقا عنده كتب دينية كثيرة مختلفة دفقت منا من يوم الثلاثاء الفات أم بين غريديا سانفيل ديمبي ورومبوين غزالة فبطلب من أي إنسان اللي الكتب دي خلي بنادي في نمران التليفون 65-55-74-06 أتيغو 99-50-47-45-04 أو بدي بكان أنا فكي إدريس أحمد في الإستاد قريب من غزالة وبنطي كادو. نكرر فكي أغوب آدم هارون قايف في كارتيه غزطور يبلغ بودارنا الكتب الدينية عنده ليه كتب دينية ووقعت منا كتب دينية مختلفة وده وقع منا يوم الثلاثة الفات أم بين غريديا صنفيل ديمبي وغزالة فبطل من أي إنسان اللي الكتب دي خليه بنالي في نمران التليفون 65-55-74-06 Tigo 99-57-45-04 أو كمان تودي بكاننا فكي إدريس أحمد قايف الإستاد قريب من رومبوين غزالة وبنطوك كادو بلاخنا ودار آخر إبراهيم ما آدم قايف في كارتية الشمسرو بفتش وليدا اللامين إبراهيم آدم الولد دين ده 25 سنة مركة من البيت عن الأسرة من يوم الجمعة وهي حسة بكانة ما معروفة بطلب من أي إنسان اللي جاء أو شافه أو كرف في بكانة قليب ودي للبوست عن البوليس القريب ليا أو بنادين في نمرو عن التليفون 66-35-30-53-66-29-30-30 نكرر إبراهيم آدم جاي في كاتية تشمسرو يفتش وليدا اسمه اللامين إبراهيم آدم الولد ده عنده 25 سنة مرك من البيت عن الأهل من يوم الجمعة الفات ويا حسة بكانة ما معروف أي زول كان لقيا وشافه وكرا في بكانة خليه بودول البوست عن البوليس القريب ليا أو بنادم في نمرة التليفون 66-30-35-30-53 ارتل آخر 66-29-30-30 الولد الله يقبل الأهل بالعافية والسلام عائلة الحاج حسنة قدو لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة بعروسنا إيالهم الثلاثة 2 إيال و1 ولد حسين قدو محمد أنجو قدو وحسنة موسى قدو العروس تبقى مباكر الثلاثة ولازم من بكرة يوم الأربعاء في باقم اللي تدلقي مصطفى قاجي عائلة الحاج حسن قديو لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بعروسنا إيالهم التنين وولدهم أخيانهم التنين وولد الواحد وهم إزين قديو محمد أنجو قديو وحسن موسى قديو العروس تكون مباكر الثلاثة والعزومة من بكرة الأربعاء في باقي مهلية الدلقي مصطفى قاجي عمر أبيسو هارون أبيسو أبا كبير عمر علي عمر بلاما موسى هارون محمد عبد الله لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل البعيدين والقريبين بأروس أنا ولدتهم علي عمر أروس أبقى مباكرة الثلاثة والعزومة من بكرة الأربعاء في نقة القدم هلية بلاما هجمريم هارون باتوري Umar Abiso, Haruna Abiso, Abba Kabir Umar, Ali Umar, Blama Musa Harun, Muhammad Abdullahi, Loma Al-Farha, Bubalugu. لكل الأهل البر والداخل بأروسنا ولدتم علي عمر العروس يكون مبكر الطلات ولازم بكرة الأربع في نقطة القدم هلي بلام هاجي مريم هارونا باتوري مصر بلا بلاغات بلاغنا فرحة الشيخ محمد أبكر بلام موسى أبكر بلام إبراهيم بشير بلام العج دنا بلام أبكر آدم ميلندو شيخ شرك نكور صالح دودو الحاج حامد آدم بلام عبد القادر مبدي ادم والماسا بلام عبد الرحمن عمر ابقاسي بلام يوغو محمود بلام جد الشدره جيمي شيني ولد اللمير الرئيس جد جبرين كلهم في بجوغانا كبير لهم الفرحه ببلغوا لكل الاهل البر والداخل والهلال المجاورات بعروسنا ولدتهم صالح ولد الشيخ محمد أبكر العروس تكون يوم الخميس والعزوم يوم الجمعة في بجوغانا كبير هلت بلامة موسى أبكر نكرر الشيخ محمد أبكر بلامة موسى أبكر بلامة إبراهيم بشير بلامة الحاج دنا بلامة أبكر آدم بلندو شيخ شرك نكور صالح دودو الحاج حامد آدم بلامة عبد القادر مبدي آدم والماسا بلامة عبد الرحمن عمر أبقاسي بلامة يوغو محمود بلاما جدة شدرة جيمي شيني ولد اللمير والرئيس جدة جبرين لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بأروس أنا ولدتهم صالح ولد الشيخ محمد أبكر الأروس تكون يوم الخميس والعزوم يوم الجيمي في جوغانا كبير هلية بلاما موسى أبكر بلاغن 40 حسن سيد جدة محمد موسى محمد الرئيس حسين رماد بلغوا لي كل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بكون صدقي لأربعين من المرحومة أمهم وأمتهم وخالتهم

بكون صغير الأربعين من المرحومة أمهم أمتهم أو خالتهم حتى جدة صار تبقى يوم الأربع من بكرة في فتتة هل بلا ما جدة أمر قاسي والأخ أنا فرحة البلاغ ده ما خلاص قرينا سبلاخ أنا أمر أبي سودان قرأ قرينا مرتين إن شاء الله بلاخ أنا فتوة مسجد بلاما يعقوب عبد الرحمن مولوانا الشيخ الشريف عمر جبرين القواني محمد عبد الرحمن الإمام محمد تدنى الشيخ يعقوب أحمد الرئيس دينا أحمد دنا أحمد وكل الأهل اللي قاعدين في التهريبي كبار الدقاق يوم الفرحة ببلغوا لكل المداحين أحباب الرسول القونة والعلماء والأهل البيتين والقريبين البر والداخل بفتوها مسجد الجمي وده ببقى جمع التجيل لمباكر دي في هلة هريبي هلة بلاما يعقوب عبد الرحمن والدعوة أما نكرر بلاما يعقوب عبد الرحمن مولانا الشيخ الشريف عمر جبرين القوني محمد عبد الرحمن الإمام محمد تدنى الشيخ يعقوب أحمد الرئيس دينا أحمد ودنا أحمد وكل الأهل والأخيان الكبار الدقاق هلة هريبي لهم الفرحة ببلغوا لكل العلماء المداحين أحباب الرسول والقونة من القرآن الكريم والأهل البعيدين والقريبين والهلال المجاورات بكونة بفتوه مسجد أنا جمعة جديد وده ببقى يوم الجمعة لمباكرة تجدي في هلة هريبي اللي هي البلامة يعقوبة عبد الرحمن والدعوة عامة بلاخ أنا وفا جلالة السلطان محمد إجلي كشلة كاسر شيخ دريس وتمان جامع البشير السفير عثمان جدة محمد البشير الوزير الدكتور أحمد جدة محمد البشير الحاج زكريا سنوسي محمد البشير الشيخ بكر عبد القادر عبد الواحد بلامة إمر حامد الحاج عمر حمدان حسن عبد الواحد وكل خيانة محمد قنبو عمر حسن عبد الواحد وكل خيانة دلقي كواس محمد الجابر آدم وكل خيانة في فاص لوم الحزن ببلغه للشيخ إبراهيم صالح الحسيني وكل جماعته في نيجيريا ولكل الأهل القديم في تشاد نيجيريا كاميرون إرسيا والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أخوهم وأبوهم الحاج حمدان حسن عبد الواحد مات اليوم الاثنين بعد مرض قصير والسرقة تبقى مباكرة الثلاثة في بيت المرحوم في كارتية أنجاري كواس إلى الدلقي محمد كواس محمد نكرر جلالة السلطان محمد إجلة كشلة كاسر شيخ إدريس عثمان جامع البشير السفير عثمان جدة محمد البشير الوزير الدكتور أحمد جدة محمد البشير الحاج زكريا سنوسي محمد البشير الشيخ بكر عبد القادر عبد الواحد بلامة إمر حامد الحاج عمر حمدان حسن عبد الواحد وكل خيانة محمد قنبو عمر حسن عبد الواحد وكل خيانة دلقي كواس محمد الجابر آدم وكل خيانة في فاص لوم الحزن ببلغه للشيخ إبراهيم صالح الحسيني في نيجيريا ولكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل والأهل نيتشات الكاميرون نيجيريا وسنتر أفريك والجيران بوفاة أخوهم وأبوهم الحاج حمدان حسن عبد الواحد مات اليوم الاثنين فجر بعد مرض قصير والسرقة تبقى مباكرة الثلاثة في بيت المرحوم في كارتية أنجاري كواس إلا تدلقي كواس محمد الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة بلاخ نوافة بلاما جدة طه الهاج هارون آدم إبراهيم آدم مالهم بشير آدم مالهم إدريس آدم اللوان حسن الجد اللوان كم سلم جابو اللوان عبد الكريم جلات جراد بلاما أمر جيمي الهاج صالح بكر القوني عبد القادر يونس الإمام محمد تئيسة محمد أجيد الهاج عبد الرحمن بكر الشيخ إدريس آدم الهاج حسين جبرين علي جبرين محمد هارون جدة آدم أمبلص حسين بكر بلام حسين جدة بلام سيد محمد بلام محمد إدريسة بلام جبرين محمد بلام محمد أنجيكيرو بلام يونس جبرين بلام سيد يونس بلام عبد الرحمن بشارة بلام بركة قجة بلام خلاص وداع بلام رخيص يونس بلام حسين عمر الحاج موسى عمر بلام جبرين انجني بلام عبد الرحمن علي بلام بكر صالح بلام حسين الشين بلام يوسف ابو خريس وكل جماعته
بلام عبد الرحمن عطيه وكل جمعيته، بلام آدم حسن وكل

كل جمعيتها بلاما جيت إدريسة وكل جمعيتها بلاما صالح حسن وكل جمعيتها بلاما رمات اللولة وكل جمعيتها بلاما لوان جدة وكل جمعيتها الشيخ محمد الجار الزين وكل جمعيتها الشيخ آدم متكركور وكل جمعيتها بلاما موسى جبرين وكل جمعيتها الهاتشا آدم دقرور وكل جمعيتها بلاما كجوك آدم وكل جمعيتها الشيخ جيمة أمر وكل جمعيتها الإمام أبكر حامد وكل جمعيتها عبد الله الضيف وكل خيانة الشيخ زيني توم وكل جمعيتها بلاما علي عمر وكل جمعيتها الهاتشا جبرين الضيف وكل جمعيتها بلاما أبا الإسيل وكل جمعيتها الشيخ إيسا هيسيني وكل جمعيتها بلاما رمات بلاما محمد حمدان وكل جمعيتها بلاما نجيكيرو محمد وكل جمعيتها جابر عبد الرحمن وكل جمعيتها بلاما عمر أبوه وكل جمعيتها بلاما جد بخاري وكل جمعيتها الإمام أبخريس الطيب وكل جمعيتها بلاما آدم محمد وكل جمعيتها بلاما محمد مرفعين وكل جمعيتها بلاما أخي دناء وكل جمعيتها بلاما تيميري آدم وكل جمعيتها بلاما نهار حسيني وكل جمعيتها بلاما علي حسنة وكل جمعيتها الشيخ جبريل محمد وكل جمعيتها بلاما عبد الله محمد وكل جمعيتها آيلة شروما دناء محمد التجاني وكل أخيانا في مردو معلوم مكايلة محمد جبرين طاهر وكل أخيانا في نجمينا الهاتف جدو سليمان وكل جمعيتها في قوي إدريس إما وكل أخيانا في مقرقف يعقوب إما وكل أخيانا في هوش الهاج الضيف محمد هارون معلوم جيمي محمد التجاني آدم الإمام الجبرين أبكر القوني السليك الخليفة الشيخ ياسين رئيسا المجلس حامد أبكر وكل أخيانا في المساجد هارون أداء وكل أخيانا في كسري بلاما جبرين مكايلة وكل جمعيتها في أنجمي تراب الكامرون اللوان أحمد أمر بلاما صالح وكل أخيانا في الناجي تراب الكامرون محمد كوري وكل أخيانا في قربة بلاما آدم قنبو وكل جمعيتها في بنيه عبد الله جيمي وكل جمعيتها في الشناء بلاما علي زكريا وكل جمعيتها في فجة بلاما جبرين وكل جمعيتها في هرازة ولكل الأهل الأخيان لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والهلال المجاورات بوفاتنا أبوهم وأخوهم الإمام طه آدم مات أمس في الليل والسرقة تبقى أم باكر الثلاثة في أبلانيا الكدو هل التبلامة جدة طه الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخله الجنة البلاغ ده كان لقينا وقت نقروه بعد الأخبار الساعة 7:11 نمشي لمكنة الفن بعد شوية نلقى الدعايات وبعد الدعايات كمان تلقوا الأخبار

التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026. الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بسمع عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي واحد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: مستمعينا سمعت راديو جات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في دقنا مسكوري العاصمة ولاية حجر لميس نفس الساعة في راديو جات. النشرة الدارجية أنا اليوم أشير بقدم لنا الزميل بشير عمر بشير مساك
1: مسامير جميل في الجانب سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار اليوم أشياء والنشرة طوالي نبدأ بالعالمين. الأعضاء هنا مجلس الشيوخ نادوا اليوم للوزير من الشباب والرياضة بكر ناير وسألوه في الهمبولات القادمة تواجه الرياضة في بلد نجات ومستقبلها شنو في كل الأطراف من البلد. الرئيس للجمعية الوطنية لكلوتو تايمي درج اليوم الديبيتي الجديد بشارة شنكو أحمد الكان انتخبه سكان هراس البيار في إقليم هناجر لميسا. المشاكل هنت السكان في وقت الخريف والأطفال المشردين القادمين في الشوارع في دار راديو جات كان صور ريبورتاج 2 تتابعوه في خلال النشرة. دير أناوينه في النشرة قلب أخبار أخرى. نبدأ النشرة بملفنا راديو جات القائد بسوي في بداية الأسبوع الزميل محمد أحمد عبد الكريم صور لنا ريبورتاج بيكلم في تصرفاتنا بعد السكان هنا في العاصمة الجميلة في أثناء الخريف اللي ما بيحترموا بعض الجيران بسبب الألمي أو بسبب المجاري هنت الألمي. نتابع الريبورتاج.
2: أنجمين وسكانا دائما قاعدين في المفاجآت أي موسم حنا خريف دا عند حال حقتا الخاصة وأنينا كلنا كي نعرف شوارع حنانا الكبار والدقاقة كلها كي في الموسم حنا الخريف دا عند صعوبات في المرين ودا في أي وقت كن المصبة وكلنا كي نعرف إذا كان واحد مرك من بيته نشيل الشوارع المعروفة به
3: جاري ساميني
2: معناتا مجبورين عشان نمروا ببيوت الناس عشان البيوت دي مؤكدين عشان ما نتشلبخوا في الألمة ولا الرطوطة ودبس الحل الأمثل وأحيانا فجأة نقوموا ونشوفوا في أنجمينا المجرى البمر فوق الألمة حن الخريف دا الوحدين بسدو والجيران بيوت ببقوا فجأة بوتا والوحدين ببيعوا البينات حن التراب عشان يصبوا قدام بيوتهم ويسدوا الدرب حن الألمة وصنفوا للجيران المساكين الما عندهم قروش عشان يجيبوا البين حن التراب والمفاجآت متواصلة والغريب بالزيادة الجيران الآخرين كمان متخصصين بخطان الإشارات اللي بتوصف البكان دا فوق نقرة ولا أمزاح لوتا والبعض كمان بخطو السلوك حن الشوك قدام بيوتهم وده كل كي لعشان يدحروا الناس ما يمروا بجنب بيوتهم أكيد من الممكن نحمو بكانتنا لكن في بعض من الجيران دول بدلا من يساعدوا جيرانهم دا بالعكس بسولهم الدر والبعض كمان بنتهزوا للشيء السمح اللي بقوموا بيا النادم وبخربوا الشيء اللي عدلوا وفي دا نسألوا هل من الممكن لأي واحد ما يقوم بمسؤوليته حسب قدرته من المساعدات هل ما يجيب البيل ولا التراب ولا الشوالات اللي بصبوا فوق التراب ولا البرويت ولا أي مشاركة جماعية عشان كلنا كينا أدلوا شوارعنا والشيء الواضح دا إذا كان جد لك كارثة ولا شيء واحد حصل لك دا أول نادم يجي لك دا جيرانك الموسم حن الخريف دا ما طويل لكن كل سنة في نجمينا فوق حكاية عشان دا أي واحد خليه يفكر هل من الممكن ما نكون محسنين ولا نعكر الجو ونصعب الحياة للجيران؟
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو جات في قصر الديمقراطية الديبيتيات سوى اليوم فجر جلسة كان درسوا فوق وناقشوا مشاريع 2 الأولاني المشروع الأولاني نصب فوق الديبيتي الجديد بشارة أحمد شنكو الكان انتخبه سكان هنبارات حراس الأبيار في ولاية حجر لميس الكان بدله للمرحومة المتوفي هو عثمان الجامع وفي المشروع الثاني كمان الديبيتيات
3: خاصة فوق للحكومة عشان تشيل قوانين في وقت الإجازة انت البرلمان اللي بتبدأ من يوم 1 شهر 7 لغاية يوم 31 شهر 8 2026. الجلسة دي كان رأسها الرئيس الجمعية الوطنية الكولي تجايمي ده بحضور الوزير الأمين العام في الحكومة رامط محمد إدوان. الأداء هنا مجلس الشيوخ اليوم الشيخ كان ندول الوزير هنا الشباب والرياضة بكر ناير وسألوا في كثير من المواضيع اللي بتخص الرياضة هم بلدنا جات وشنو الهمبولات اللي ما قاعد تخلي الرياضة هم بلدنا جات تمشي لقدام وتتطور. الخبر ده كان تلقوه بزيادة في النشرة هنتم باكر. كذلك الأعضاء هنا مجلس الشيوخ وافقوا اليوم فجر في مشروع قانون بخص الدلين المنظومة العسكرية هم بلدنا جات هن قوات الدفاع والأمن عشان تكون عندها حماية أمنية وتواجه كل الهمبولات اللي ما قاعد تتطور الجانب العسكري في بلدنا جات. الجلسة دي كان رأسها الرئيس هنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبديد بحضور الوزير هنا الجيوش والمحاربين القدام والله دهي عن الحرب إساقة ملوى جاموس وفي جنب الوزير الأمين العام الحكومة الأمين هنت الدولة في وزارة هنت العدل وحقوق الإنسان أمينة ويلو بيلو كان صوت اليوم فجر ملمح مع اللجنة الفنية هنا مشروع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدنا جات. المناسبة كان بيقد بحضور كثير من المعزومين. الزميل مصطفى بشار محمد.
4: حكومة هنتشات بدعم من الناس اللي بيساعدوها تواصل جهود حقها في قوين القانون وحماية حقوق الإنسان ويبنوا مجتمع يكون فوق السلام والعدالة. بيدا سووا الملمة عشان يقيموا مشروع البدئم قوين الحماية حقوق الإنسان في بلدنا تشاد بعد سنتين من تنفيذ الخدمة القائد يقوم بيها عشان يقدم النتائج السووها والمرقوا بيها من المشروع ويناقشوا الآليات والمكتسبات بعد ما كملت الخدمة السووها. ممثل الأمم المتحدة من أجل حقوق الإنسان فيليكسي أونسو حجة في الحدث الأساسي عن الملمة عشان يعرفوا الشيء القدروا مرقوا فوقا من المشروع وكيف يشوفوا الأشياء المستقبلية بالصورة مشتركة ويناقشوا المواضيع والتخلي الخدمي السواح المشروع تمشي أديل. أمينة الدولة في العدالة وحقوق الإنسان أمينته بيلو قالت الحكومة حنا بلدنا تشاد قادة تهتم بقضايا حنا حقوق الإنسان وأكدت في كلامه وقالت وزارة العدل تواصل تنفيذ كثير من الأنشطة اللي بتقوي حقوق الإنسان ويتحر الأنف وينشروا الثقافة عن حقوق الإنسان في الإعلام. ونذكر بأن الناس شاركوا في الملمة أكدوا أهمية مواصلة التعاون بين الحكومة والشركاء حقها ويخصدوا بالتوصيات الخدمة ويقووا سيادة القانون ده عشان يدعموا السلام ببلدنا جاد.
3: في الأيام الأخيرة هنا في العاصمة جمعنا كثير من الإيال الصبيان قاعدين بخلوا أسرهم وبقودي في الشوارع والشيء ده ممكن بأثر فوقهم ويبقوا إيالهم الشوارع. الزميل حسن موسي سينس ولنا ربورتاش نتابع.
5: قاد انشاف في الأيامات دي في العاونة الأخيرة في العاصمة جمينا ظاهرة عن جريح عن الإيال والشباب من أسرهم يمشوا ويقودوا في الشوارع أي معناه يقوع عيال الشوارع وده يرجع في ضعف عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية ورعاية حنت الأسرة وغياب عن الرعاية حنت الأسرة وده يخلي كثير من الأطفال قادين ينشافوا في كثير من الشوارع عن العاصمة انجمينا وبالجهود القاد تقوم فوقها سلطات المعنية والمنظمات الغير حكومية والمؤسسات حنت الدولة بيدا كل الظاهرة حنت العيال البنوم في الشوارع قاد تستمر بصورة كبيرة وده قاد ترتبط بالعوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية وكان للخطورة حنت الظاهرة دي كلموا لنا بعض من الأطفال وقالوا
6: أنا ده أنا جبدة كرام أنا جيات البنو بس إلا أنا جبدة أنا شو شنو بدا أنا جبدة إلا نشوفه ونقبل نمشي بقى أنا لقاي فوق أنا ده بس ونقاعدنا نقوم ما يبيد لانه يدي بس انا وزير انا مارك
7: هو انا يدي بني بلين تنتاجي شو جرم من انا كوزير جنني رمبا الله عندنا جياني
8: انا جناجي وحصل بحالته.
5: كان للدكتور محمد إدريس حسن محاضر في المعهد العالي لعداد المعلمين بعنجمينا قسم عن العلوم التربوية كلم لنا في الظاهرة حنت الأطفال القادين ينوموا في الشوارع.
9: ظاهرة تشرد الأطفال في الشوارع أصبح الظاهرة منتشرة بصورة غير عادية في العاصمة الجميلة. سبب لهذا التشرد هو سوء تربية الأبناء. نجد الأسر الواحد يعرف كيف يتزوج ويلد ويوفر الأكل والمشرب، لكن ما يعرف كيف يغرس الأخلاق الحميدة في أولاده، ما يعرف يعني كيف يوجه أولاده في التعليم. إذن سوء التربية عامل من أوامل التشرد. التربية هي تكوين شخصية الإنسان لكي يعرف ما له وما عليه وغير ذلك. البيت ما بعرف بربي، المدرسة عاجز عن تربيته، مدارسنا الآن تعلم ولا تربي، والتربية ليست التعليم. فإذن لكن إذا اعتمدنا على التعليم فقط وأهملنا جانب التربية فنفقد الشباب. دي فترة لها تقلبات كثيرة جدا معرفة التعامل معها.
5: نذكركم بالرغم من الجهود والإجراءات اللي كان شالتها الحكومة عشان توقف الظاهرة حين يال البمرق من بيوتهم ويمشي يقودوا في الشوارع أي يقو يال بندي، مطلوب من الحكومة بالتحمل الكفالة والرعاية الأطفال دول ويدمجوهم في المجتمع عشان ينفع الأمة التشادية.
3: في أخبار الأخاليم، المندوب العام على الحكومة في ولاية وادي فيرة إبراهيم إيسا قلمي كان قام بزيارة، كان قام بجولة فات في كثير من الهلال والفرقان عشان يسوء توئية للسكان ده بخصوص لسابه انت السكان والسكن الثالثة اللي كان بدت في كل الأراضي الوطنية. المندوب العام على الحكومة في ولاية وادي فيرة طلب من الإداريين والشيوخ التخليزيين لازم يوجهوا كل المواطنين عشان يسووا الإحصاء. خلينا نسمع بعض من كلامه هذا المندوب العام في الحكومة ولاية وادي فيرة اللي كان نتكلم في مكروهنا مع مراسلنا النور أحمد خميس.
10: في هلا العجوز ده هلا دي في زون نانو كل يوم روك في زون هنا باكوسر كل يوم روك توك على التابلت ده شينا مشينا وسوبرفيزر تنين هنا نانو وهنا باكوسري وشيف ديكيب على كوردونا لدي سوبرفيزر كل نادينا جا وتابلت ده خاتنا دونك هلا دي أسود هنا زون دي ممبر ما هنا نانو دونك هسا ده بكنا ترانشي خلاص الترانشي وهسا خلينا الناس هنا نانو قبل سوق خدمته والشيء الثاني ده الناس ما فيهم صوبات إن أكبر صوبات الناس ما فيهم ياسو الناس يودو في ديبارتمان آخر ياسو يودو في سوبرفيتر جديد يدوسو في مكان آخر سوبرفيتر غامضة يخلو يعني شيء زي ده
3: في إندي الصبحاني وصل وفد واحد من الحركة الوطنية للإنقاذ الأمبياس في رأسه الوفد المنسق عن العملية انت الحسابي في إندي صباح السيد هامد جمنو جمعة الوفد بعد وصوله هناك كان سوء ملمة مع المندوب عن الحكومة في ولاية إندي صباح الجنرال أنقار خور قمتي إلي وده بخصوص العملية هنت الحساب الجارية في المنطقة. لنسمع بعد من كلامنا رئيسنا الوفد هامد جمنو جمعة اللي كان أكلم في مغرفنا مراسلنا عباس بكر مصطفى.
11: جينا نوروك الهدف اللي مشوه علينا ده الإيال أنا اللي ندي شرقية الرجال والأوين في نجمينا في الولاية هنا كل لمه وقالوا لازم إنه للتعداد السكاني ده في ولاية ندي شرقية ده نساعدون بمساعدات بيناتهم بإمكانيات عشان نساعدوا الحملة ونساعدوا المنسقية العامة للتعداد السكاني.
3: أعزائي المستمعين، الساعة 7:28 دقيقة في استديو راديو تشات نفس الساعة في أم جرس. بعد خلاص كملت نشرة الأخبار هنا اليوم أشير فاتتهم النشرة نذكرهم بالعناوين. الأعضاء هنا مجلس الشيوخ نادوا اليوم للوزير هنا الشباب والرياضة بكر ناير وسألوه في الهمبولات القادي تواجه الرياضة من بلدنا تشات ومستقبلها شنو في كل الأراضي الوطنية. الرئيس الجمعية الوطنية لكلتو جايمي درج اليوم الديبيتي الجديد بشارة شنكو أحمد اللي كان انتخبوه في حراس البيار في ولاية هجر لميسا. والمشاكل انت السكان في وقت الخريف والأطفال المشردين القادمين في الشوارع دار برتاش كان تابعته في خلال النشرة صورة بجراديو تشاتا. دي النشرة اللي كان كتبوها زملاء في قسم الأخبار مصطفى بشار محمد محمد أحمد عبد الكريم حسن موسى حسين وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس شير نايف. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتصبحوا على ألف خير.

مستمعينا سمعت الإرشاد بعد ما سمينا نشر على درجية قدمها زميل بشير عمر بشير وسمينا شوية من الفنان الشادي الكبير محمد تعالي درسيلا. نرجع للسيديو عشان نوصل لكم بالبلاغات المفضلة بلاغاتنا الوفا رمات عبد الرحمن هارون عبد الرحمن إدريس آدم بلامة ديقليم مهارونة محمد عبد الرحمن أبوه إيمت شيخ عبد الله الجيت بلام عبد الله اللوان أنبياء الشيخ يوسف السم اللوان عمر جبرين بلام قجة إيلي بلام أمدو بلام عثمان هارون حسن هارونة عيل عبد الله رقيبي حسن شايبو لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل القريب في كانتون مدياغو كانتون أسلا كانتون الفاس كانتون كدادة والأهل القريب في نجمينة والكامرون وأسرة دونغوس محمد في بولوري ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاة أنا أبوهم وأخوهم إيمت عبد الرحمن المعروف بإيمت شايمر مات أمس يوم السبت 27 في مجل بعد مرض وصرع كمان تبقى مباكرة الطراطة في مجل هل بلامة ديجيلي مهارونا كانتون مجاقو دافيسو بروفكتير هنا كندل الهال الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحم ويدخل الجنة. بلغنا الوفاء قلنا نقروم إن شاء الله بعد الأخبار. جلالة السلطان محمد إجلي كشلة كاسر شيخ إدريس عثمان جامع البشير السفير عثمان جدة محمد البشير الدكتور الوزير أحمد جدة محمد البشير الحاج زكريا سنوسي محمد البشير الشيخ بكر عبد القادر عبد الواحد بلامة إمر حامد الحاج عمر حمدان حسن عبد الواحد وكل خيانة محمد قنبو عمر حسن عبد الواحد وكل خيانة دلقي كواس محمد الجابر آدم وكل خيانة في فاص لوم الحزن ببلغه للشيخ إبراهيم صالح الحسيني في نيجيريا ولكل الأهل نيتشات نيجيريا كاميرون إرسيا والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل الهلال والمجاورات ومختلف الكرتيان العاصمة نجمينا بوفاتنا أخوهم وأبوهم الحاج حمدان حسن عبد الواحد مات اليوم الاثنين فجر بعد مرض قصير والسرقة تبقى مباكر الطلات في بيت المرحوم في كارتين جاري كواس هلية الدليقي كواس محمد الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. ولا تقول قرينا قبل الأخبار كنا نكرره بلاخنا وفا بلامة جدة طه الحاج هارون آدم إبراهيم آدم مالهم بشير آدم مالهم إدريس آدم اللوان حسن الجد اللوان كمسولم جابو اللوان عبد الكريم جرات بلامة عمر جمي الحاج صالح بكر القوين عبد القادر يونس الإمام محمد إيسى محمد أقيد الحاج عبد الرحمن أب بكر الشيخ إدريس آدم الحاج حسين جبرين علي جبرين محمد هارون جدة آدم أمبلص حسين بكر بلام حسين جدة بلام السيد محمد بلام محمد إدريسة بلام جبريل محمد بلام محمد جكيرو بلام يونس جبرين بلام السيد يونس بلام عبد الرحمن بشارة بلام بركة قجة بلام خلاص وداء بلام رخيص يونس بلام حسين عمر الحاج موسى عمر بلام جبرين أنجني بلام عبد الرحمن علي بلام بكر صالح بلام حسين الشين بلام يوسف أبو خريس وكل جمايته بلام عبد الرحمن الطي وكل جمايته بلام آدم حسن وكل جمايته بلام جدة إدريسة وكل جمايته بلام صالح حسنة وكل جمايته بلام رمات اللولة وكل جمايته بلام اللوال نجدة وكل جمايته الشيخ محمد الجار الزين وكل جمايته الشيخ آدم تكركور وكل جمايته بلام موسى جبرين وكل جمايته الحاج آدم دقرور وكل جمايته بلام كجوك آدم وكل جمايته الشيخ جيمي عمر وكل جمايته الإمام بكر حامد وكل جمايته عبد الله الضيف وكل جمايته الشيخ زيني توم وكل جمايته بلام علي عمر وكل جمايته الحاج جبرين الضيف وكل خيانة وكل جمايته بلام أبا الإسيل وكل جمايته الشيخ إيسى حسيني وكل جمايته بلام محمد حمدان وكل جمايته بلام جكيرو محمد وكل جمايته جابر عبد الرحمن وكل جمايته بلام عمر أبوه وكل جمايته بلام جد بخاري وكل جمايته الإمام أبو خريس الطيب وكل جمايته بلام آدم محمد وكل جمايته بلام محمد مرفعين وكل جمايته بلام أخي دنة وكل جمايته بلام تيميري آدم وكل جمايته بلام نهار حسيني
وكل جماعته بلام علي حسنة وكل جماعته الشيخ جبريل محمد وكل جماعته بلام عبد الله محمد وكل جماعته عائلة شروم دنا محمد التجاني وكل خيانة في مردو معلوم مكايلة محمد جبريل طاهر وكل خيانة في نجمينة الهاتشة جدو سليمان وكل جماعته في قوي إدريس إما وكل خيانة في مقرقف يعقوب إما وكل خيانة في هوش الهاج الضيف محمد هارون معلم جيمة محمد التجاني آدم الإمام جبرين بكر القوني السليك الخليفة الشيخ ياسين رئيسنا المجلس حامد أبكر وكل خيانهم في المساقط هارون أداء وكل خيانة في كسري بلام جبرين مكايلة وكل جمايته في أنقامي تراب الكامرون اللوان أحمد أمر بلام صالي وكل جمايته في الناجي تراب الكامرون محمد كوري وكل خيانة في قربي بلام آدم قنبو وكل جمايته في بنيه عبد الله جيمي وكل جمايته في الشناء بلام علي زكريا وكل جمايته في فجي وبلام جبرين وكل جمايته في هرازة لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان الرفقان البيدين القريبين البر والداخل وناس الإرفة والهلال المجاورات بمماتنا أبوهم وأخوهم الإمام طه آدم إمام طه آدم مات أمس في الليل والسرقة تبقى أمباكر الطلات في أبلان الكدوء هل التبلامة جدة طه الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحم ويدخل الجنة الساعة 7:39 نمشي ليغنائي في مكنة الفن.

في واحد بلاخ انا فرحه خديجه ادم موسى رمضان المعروفه ببيت اكي قاعده في كاتيه ريبو رماده جبرين وانكسر دنقس اتيم لهم الفرحه ببلغوا للرئيس نتيات عرب الدار محمد ابا الاول ضهيه وكل الاخيان البعيدين والقريبين الديليجيات الشيوخ البلامات والأهل أن مختلف الكرتيف الأصل من جمينا والجيران بعروسنا ولتم أحمد آدم صالح المعروف بأبا على رصب يوم الخميس والعزومة نفس اليوم الحفلة بهية الفنان أبا صالح وكشلة آدم رمضان نكرر خارجة آدم موسى رمضان المعروفة ببيت أكي في كارتيه ريبو ورمادة جبرين وأنكسر دنقس أتيم لأن الفرحة ببلغن رئيس الاتحاد عرب الدار محمد أبا الله الضهية كل الديليجيات كل الشيوخ كل البلامات كل الأخيان الأهل البر والداخل ومختلف الكارتيه والجيران بأروسنا ولتم أحمد آدم صالح المعروف بأبا على رأس يكون يوم الخميس والعزومة نفس اليوم والحفلة بهية الفنان أبا صالح وكشلة آدم رمضان الساعة 7:48 دقيقة نمشي نلقى الفنان السوداني الكبير عبد العزيز مبارك هديه خاصه صبرا بيتين وكل الناس اللي عندهم بيوت نقول لكم مساء الخير والجو بارد في الازاله الوطنيه الشاديه علوم المصبه في جمينا الله يجعل امطار خير وبركه كم التكنيك

الجابري نقول فوق مساء الخير للشيف أبا آدمي وكل أسرته في كارتيه شارع 30. عمر البيتي شوفيرنا الأنما لينفاتيغابل وكل شوفيراتنا الأنما نقول لكم مساء الخير من غاديو تشاد. أكو يا جيمي من كوربو هناك من جيرا كله نقول لهم مساء سعيد من إزالة الوطنية التشادية كم تنقل.

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك كملنا. نعم كنا نخلو بكنا ليس من الواجب أن بكلم لكم بكلام فرنسي مع زميل لكم أكوي بقول لكم يسين جامعنا غاديو تيفيزيون ناسيونال تشاديان. خدمانا بفرحة وسرور أسر الآلات والموجات في مكانة الفن يغنى إيفا في طاولة المراقبة ديليجي حسن ألفة قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. نقول لكم أقود وافي هنا جمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الله ما شاء الأمانة ما مشينا لماجي. نلوم معكم أم باكر فجر من الساعة 7 لحد الساعة 8 و15 دقيقة. أرقد بعافية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. صادق اليوم أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع القانون القاضي بتعديل وتحديث المنظومة العسكرية لقوات الدفاع والأمن. ترأس أعمال الجلسة دكتور هارون كبدي رئيس المجلس بحضور وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب إلى جانب الوزيرة الأمينة العامة للحكومة عزة علي علومة.
2: يندرج هذا التعديل في إطار مساعي الحكومة الرامية إلى إصلاح وتحديث المنظومة العسكرية لقوات الدفاع والأمن إلى جانب رفع مستوى الحماية الأمنية لمواجهة التحديات. كما تعتبر التعديلات المقترحة في المواد 10، 13، و37 من الأمر رقم 002 الصادر عام 2023 خطوة جديدة تهدف بشكل أساسي إلى التكيف مع بعض الأحكام، وذلك لتعزيز رفع مستوى الأداء داخل القطاع الاستراتيجي للقوات المسلحة. كما أن مشروع القانون هو جزء من عملية تحديث الإطار القانوني لقوات الدفاع والأمن، وتهدف إلى ضمان الانسياق مع التطورات المؤسسية. وبعيد تقديم التقرير من قبل لجنة الدفاع والأمن والسيادة، أتيحت الفرصة لأعضاء مجلس الشيوخ في تقديم أسئلة واستفسارات لوزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الجنرال إسحاق ملوى جاموس تتعلق بالترقية والنظام العام لقوات الدفاع والأمن، وبعد مناقشات بشأن الوضع العسكري والتسلسل الهرمي والتطور المؤسسي، صرح وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الجنرال إسحاق ملوى جاموس أمام مجلس الشيوخ وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي بأن الحكومة تسعى لتعزيز القوة العسكرية، وأن تعديل المواد الحالية يسمح بتطوير المؤسسة العسكرية، مشيدا بجهود أعضاء مجلس الشيوخ. كما حيا رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي وزير الجيوش والمحاربين القدامى على التوضيحات البناءة، ومن ثم تم اعتماد مشروع القانون ب57 صوتا نعم، 1 ضد، و5 امتنعوا عن التصويت.
1: وفي الجمعية الوطنية جرى اليوم مراسم تنصيب النائب البرلماني الجديد المنتخب لمنطقة حراز البيار بولاية حجر لميز بشارة شنكو أحمد. التنصيب كان من قبل رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايبي. حسن موسى حسين.
3: عقدت الجمعية الوطنية جلسة عمل يوم الاثنين 29 من يونيو لعام 2026 ميلادية لدراسة مشروعي قانون. الأول يقضي بتنصيب النائب الجديد المنتخب من قبل السكان مقاطعة حراز البيار وبولاية حجر لميس، وذلك بعد وفاة البرلمانية هو أطمان جامع، حيث تم اختيار المواطن بشار شنكو أحمد لسد هذا المنصب الشاغر وفقا للواح وقوانين الدستورية المعمول بها في البلاد. ترأس الجلسة رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي، ويعد تنصيب البرلماني الجديد خطوة مهمة لضمان استمرار العمل المؤسسة التشريعية وتعزيز عملية تمثيل المواطن داخل البرلمان. وعليه يعد النائب المنتخب مهامه التشريعية والرقابية بعد استكمال إجراءات التنصيب الرسمية من قبل رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي، حيث قدم له توجيهات وتوصيات للبرلماني الجديد، منها ضرورة الالتزام بالدستور والقوانين واللوائح المنظمة لعمل الجمعية الوطنية والإخلاص والنزاهة في خدمة الوطن والمواطنين والمشاركة الفاعلة في أعمال البرلمان في الجلسات العامة والجمعيات اللجان، احترام الأخلاقيات العمل البرلماني والاتصاف بروح الحوار والتعاون مع جميع النواب. أما المشروع القانون الثاني يتعلق بمنح الحكومة تفويضا للتشريع عبر الأوامر خلال الفترة النواب التي تبدأ من الأول من يوليو حتى 31 من أغسطس 2026، ويهدف مشروع قانون إلى تمكين الحكومة عند ضرورة اتخاذ التدابير التشريعية عبر العوامر القانونية في المجالات التي يهددها القانون. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم العطلة البرلمانية البرلمانية السنوية.
1: غادر وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الراعي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب العاصمة نجمينا متوجها إلى تركيا، وذلك لتسريع عمل بناء مجمع جرمايا الصناعي لإنتاج المنتجات الحيوانية مع شركة المقاولات التركية. خلال هذه المهمة سينصب التركيز أولا على تقييم الترتيبات الفنية والإدارية والمالية الموضوعة لإنجاز المجمع، وثانيا على الاتفاق على جدول زمني تشغيلي لضمان إنجاز العمل في أسرع وقت ممكن. عقدت أمينة الدولة بالعدل وحقوق الإنسان أمينة بلو اجتماعا مع اللجنة الفنية لمشروع دعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان في تشاد، وذلك بإحدى فنادق العاصمة أنجمينة. فاطمة عبد الله بركو.
4: بدعم من شركائها تواصل الحكومة التشادية إلى مضاعفة جهودها في تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وبناء مجتمع يسوده السلام والعدالة. وفي هذا السياق عقد هذا الاجتماع لتقييم مشروع دعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان في تشاد بعد عامين من تنفيذ أنشطته، وذلك بهدف استعراض النتائج المحققة حول مخرجات المشروع إلى جانب مناقشة الآليات ومكتسبات بعد انتهاء فترة تنفيذها. ممثل الأمم المتحدة من أجل حقوق الإنسان فيليكسي وانسو أشار إلى أن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع يمثل في التعرف على تقييم الشركاء لنتائج المشروع وتحليل الآفاق المستقبلية بصورة تشاركية ومناقشة السبل الكفيلة بضمان استدامة الإنجازات التي حققها المشروع. كما أشارت أمينة الدولة بوزارة العدل وحقوق الإنسان أمينة بيلو إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لقضايا حقوق الإنسان، مؤكدة أن وزارة العدل تواصل تنفيذ مختلف الأنشطة الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان ومكافحة الانتهاكات ونشر ثقافة حقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام. هذا وقد أكد المشاركون على أهمية مواصلة التعاون بين الحكومة وشركائها واعتماد توصيات عملية وتعزيز سيادة القانون من أجل دعم جهود بناء السلام في تشاد.
1: بدأت رسمياً الأسبوع الماضي عملية التعداد السكاني العام للسكان والمساكن عفواً في مختلف أنحاء البلاد. هذه العملية بين رهاب التنمية وتوازن التمثيل السياسي في تشاد. نتابع هذا التقرير. يشكل التعداد العام الثالث للسكان والمساكن محطة مفصلية في مسار بناء الدولة التشادية، فبعيداً عن كونه عملية إحصائية لجمع البيانات، يمثل التعداد أداة استراتيجية لرسم السياسات العامة وتعزيز العدالة في توزيع الموارد وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة. تكمن الأهمية السياسية للتعداد في أن نتائجه ستشكل المرجعية الأساسية لتحديد حجم التمثيل في المؤسسات المنتخبة وتوجيه السياسات العامة وفقا للواقع الديموغرافي. فكل زيادة في عدد السكان داخل ولاية أو محافظة تعني ارتفاعا في الاحتياجات التنموية، وقد تنعكس مستقبلا على توزيع المقاعد في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، إضافة إلى حجم الاستثمارات والمشاريع الحكومية الموجهة إلى تلك المناطق. أما على المستوى الاقتصادي فإن نجاح التعداد سيوفر للدولة قاعدة بيانات دقيقة تساعد على التخطيط السليم، فلا يمكن بناء مدارس جديدة أو مراكز صحية أو شبكات مياه وطرق أو توجيه الاستثمارات الزراعية والصناعية دون معرفة دقيقة بعدد السكان وأماكن تمركزهم وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية. لذلك فإن جودة البيانات الإحصائية ترتبط مباشرة بكفاءة الإنفاق العام وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف ولايات البلاد. ومن الناحية الاجتماعية يساهم التعداد في تعزيز مبدأ المساواة بين المواطنين، إذ يضمن أن تكون كل فئة وكل منطقة ممثلة في قواعد البيانات الوطنية، بما يسمح بوضع سياسات تستجيب لاحتياجات الجميع دون تمييز أو إقصاء. كما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة عندما يلمسون أن القرارات الحكومية تستند إلى معطيات واقعية وليست إلى تقديرات أو افتراضات. غير أن نجاح هذه العملية يبقى مرهونا بالمشاركة الواسعة للمواطنين، فعدم إحصاء أي أسرة أو أي منطقة يعني وجود فجوات في البيانات، وهو ما قد يؤدي إلى اختلالات في التخطيط وتوزيع الخدمات والموارد، ولهذا فإن المشاركة في التعداد ليست مجرد واجب وطني، بل هي مساهمة مباشرة في رسم مستقبل البلاد. وفي المحصلة فإن الرهان الحقيقي للتعداد العام الثالث للسكان والمساكن لا يقتصر على معرفة عدد سكان تشاد، بل يتجاوز ذلك إلى بناء قاعدة معلومات دقيقة تؤسس لقرارات أكثر عدالة وفعالية. فالأرقام التي سيكشف عنها التعداد ستكون أساساً لتخطيط التنمية وتحقيق التوازن في توزيع السلطة والموارد وتعزيز التنمية الشاملة في مختلف أنحاء البلاد. ولذلك فإن نجاح هذه العملية يمثل استثماراً في مستقبل تشاد، حيث تصبح البيانات الدقيقة حجر الأساس لدولة أكثر كفاءة وعدالة واستجابة لتطلعات مواطنيها. وضمن الملفات التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية، عد حسن موسى حسين ريبورتاج حول ظاهرة تشرد الأطفال من أسرهم إلى الشوارع العامة بالعاصمة.
3: نلاحظ في العونة الأخيرة في العاصمة نجمينا ظاهرة هروب بعض الشباب والأطفال من عصرهم إلى الشوارع، ويرجع ذلك إلى ضعف الحالة الاقتصادية وغياب الرعاية الأسرية، مما دفع العديد من الأطفال يتواجدون في الشوارع العاصمة نجمينا. وبالرغم من التحديات التي تقوم بها السلطات المعنية والمنظمات عبر الحكومة والمؤسسات الدولية، فإن هذه الظاهرة لا تزال مستمرة نظرا لارتباطها بعوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وعن خطورة هذه الظاهرة عبر لنا بعض الأطفال المشردين عن انطباعاتهم. الدكتور محمد إدريس حسن محاضر بالمعهد العالي لعداد المعلمين بعين جمينة قسم العلوم التربوية تحدث عن خطورة هذه الحالة.
5: ظاهرة تشرد الأطفال في الشوارع أصبح ظاهرة منتشرة بصورة غير عادية في العاصمة جمينة. سبب لهذا التشرد هو سوء تربية الأبناء. نجد الأسر الواحد يعرف كيف يتزوج ويلد ويوفر الأكل والمشرب، لكن ما يعرف كيف يغرس الأخلاق الحميدة في أولاده، ما يعرف يعني كيف يوجه أولاده في التعليم. إذن سوء التربية عامل من عوامل التشرد. التربية هي تكوين شخصية الإنسان لكي يعرف ما له وما عليه وغير ذلك. البيت ما بعرف بربي، المدرسة عاجز عن تربيته، مدارسنا الآن تعلم ولا تربي، والتربية ليست التعليم. لكن إذا اعتمدنا على التعليم فقط وأحملنا جانب التربية فنفقد الشباب. دي فترة لها تقلبات كثيرة جدا معرفة التعامل معها.
3: هذا وبالرغم من الجهود والإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من هذه الظاهرة، يتطلب من الحكومة القيام بتحمل كفالة ورعاية هؤلاء الأطفال والعمل على إدماجهم في المجتمع عبر إنشاء برامج فعالة لمرافقة المراهقين ليعودوا بالنفع للمجتمع.
1: ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى. عمر حسن ذهب، أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

الشيلك رويو الغراب في راسك، الشيلك رويو الغراب في راسك، الشيلك رويو الغراب في راسك، الشيلك رويو الغراب في راسك، السم هجاد مشى.